0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباحا.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو الرشيد في كل مكان. صباح الوجوه اللي رغم التعب تبتسم، ورغم الزحام زحام الطرق والمسؤوليات، لكن تبقى تحمل أمل جديد وإصرار يتجدد على تحقيق الأهداف. اليوم خميس، اليوم بانجور. اليوم آخر محطات الأسبوع، واللي يجمع بين فرحة قرب الويكند أو الفرصة نراجع بيها نفسنا، شنو أنجزنا، شنو بعد يحتاج من عندنا خطوة على الأسبوع الجاي نسويه، المهم شنو حققنا خلال هذا الأسبوع من بدايته ولحد اليوم. بس أهم شيء لا تخلون تعب الأيام يسرق منكم حماسكم، إصراركم، قوتكم. لا تخلون أي موقف يطفي نوركم. يمكن كلمة طيبة اليوم تغير مزاج إنسان، تخفف هواية عن إنسان. يمكن ابتسامة منك تكون بداية يوم حلو الواحد، يعني لأي أحد من اللي يعرفوك. فخميسكم راحة بال وأخبار تفرح القلب. يا رب يا رب رزق يجيكم من حيث لا تحتسبون، ودعوة مستجابة تفتح بيها الأبواب المغلقة. أهلا بكم في بانجور للساعة 10 مع ميكروفون بان الموسوي ومع مكسر وسام ماجد.

صباح الوردة عليكم، وإن شاء الله ينطيكم الصحة والعافية. أكو أمور ممكن نبتعد عنها كسلوكيات في حياتنا اليومية، ممكن للحفاظ على النظافة وغيرها، ومنها أنه مثلا نمنع أبنائنا من أن يمشي حافي، يعني ممنوع نركض وراء إذا باللعب إذا بأي شيء، لكن أن تكون حافي القدمين يعني هذا شيء رائع، سواء كان للطفل للرجل للمرأة. فتعالوا نتعرف على الفوائد الرائعة للمشي حافي القدمين، وثلاث نصائح حلوة هيك ملبلبة لبدء التجربة بأمان.

إذن يعد المشي أحد أكثر الأنشطة اليومية التلقائية والبسيطة، لدرجة أن الكثيرين لا ينشغلون بطبيعة نمط حركتهم أو التأثيرات المحتملة لما يرتدونه من أحذية. إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الاستغناء عن الأحذية والمشي حافي القدمين لعدة دقائق يومياً قد يحمل فوائد غير متوقعة للجسد والعقل أيضاً. طيب، ما هذه الفوائد؟ أولاً، استعادة نمط المشي الطبيعي وتقويم أجهزة الجسم. يستخدم نمط المشي كأحد مقاييس الصحة العامة لدى الأطباء، إذ تساعد مراقبة طريقة حركة الفرد في كشف مشاكل ميكانيكية للوركين، الكاحلين والركبتين والعمود الفقري. ويساهم المشي حافي في التخلص من التشوهات الناتجة عن الأحذية الضيقة أو غير العالية، مما يعيد للجسم وضعية المشي الطبيعية، وأيضاً يحسن مرونة وقوة العمود الفقري. ثانياً، تخفيف الآلام المزمنة والالتهابات. يساعد المشي دون حذاء أجلكم على تصحيح حركة القدمين، مما يقلل من حدة الآلام الناتجة عن حالات مزمنة، كما أن ممارسة الرياضة بأحذية خفيفة جداً أو دون حذاء تمنح الأفراد الذين يعانون من آلام المفاصل استمرارية أكبر خلال التدريبات دون علاج. أيضاً، تعزيز التوازن والقدرة على إدراك الحركة. رغم أن الأحذية ذات الدعم القوي قد توفر راحة مؤقتة، إلا أن الاعتماد الدائم عليها يضعف العضلات والأربطة مع الوقت. وتؤكد دراسة نشرت مؤخراً أن الأحذية التي تحاكي شعور المشي حافياً تعزز قوة القدمين والأصابع وتطور حاسة الإدراك الحسي بالحركة، وهي قدرة العقل على معرفة موضع الجسم في المساحة المحيطة، مما يقلل من خطر الإصابة أو خطر السقوط والإصابات الرياضيات.

صباح الخير على اليمشون، من كاظم الساهر وامشي بهداوة إلى المشي السريع واركض اركض اركض اركض، لا لا تركض، امشي بسرعة. تعالوا أنا وياكم نتعرف على فوائد المشي بسرعة.

فوائد المشي بسرعة تشمل حرق سعرات حرارية أكثر وتقوية القلب وخفض ضغط الدم، ويساعد المشي السريع بانتظام في حماية الجسم من الأمراض الخطيرة وتحسين الحالة النفسية. فيما يخص صحة القلب والوقاية من الأمراض، فهو مفيد لقوة القلب حيث يزيد من ضربات القلب ويحسن تدفق الدم بجهد أفضل. ثانياً، ضغط الدم يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وحماية الأوعية الدموية. المشي السريع مفيد فيما يخص مستوى السكر، حيث يحسن تحكم الجسم بسكر الدم ويقلل خطر السكري. فيما يخص الوزن واللياقة البدنية، المشي بسرعة مفيد في حرق الدهون، فهو يحرق سعرات حرارية أكثر في الدقيقة مقارنة بالمشي البطيء. ثانياً، في شد العضلات يقوي عضلات الساقين والبطن ويمنح الجسم قواماً رشيقاً. فيما يخص صحة العظام، فهو يحافظ على قوة العظام ويقلل خطر هشاشتها. هل مفيد للصحة النفسية؟ نعم، فهو فيما يخص تقليل التوتر، يخفف التوتر والقلق وينشط المزاج العام. هل مفيد لجودة النوم؟ نعم، يساعد على التخلص من الأرق والنوم بشكل عميق. وإذا كنت تعاني من الأرق، حاول أن تمشي من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة بسرعة قبل الخلود إلى النوم.

يلا يلا يلا يلا. صالح أخوك بوس راسه عبارة ممكن تنهي العركة وتدمر العلاقة. أهلا أهلا في 360 درجة. مرحبا عيني. من تصير مشاكل بين الإخوان وإنت تجبر ابنك الصغير يصالح أخوه كبير ويبوس راسه وهو زعلان، أو بالعكس ممكن إنت هنا انتبه، ترى ما جاي تحل المشكلة، إنت بس تثبت بقلبه إحساس الظلم وتزرع كره صامت بيناتهم. من تدخل بعركة وياهم وتدور ها منو البداية، انت هنا تحول الصراع من مشكلة تصير بين الاخوان على شيء بسيط الى سباق منو يفوز برضاك، منو ما راح ينبسط منك او ينال العقاب، والطفل الخسران راح ينكسر قلبه ويحس بالقهر منك وحتى من اخوه، واحتمال الموضوع شوية ينول من امه. جمل مثل هذا الكبير اكيد كلامه يمشي، أو ما يخالف خطية هذا صغير بعده وانت أكبر منه، أو مقارنة الأخوة ببعض، هذولا كلهم تصنع عداوة قوية، لأن الكبير يحس طفولته لغت والصغير يتعلم أنه الصياح والبكي هو سلاح لأخذ كل شيء يريده. إجبار الأطفال على عناق زائف ومودة زائفة قبل ما يفرغون غضبهم يعلمهم شيء مهم، النفاق الاجتماعي. هذا الغضب المكبوت راح يتحول لغل وممكن يطلع بعدين بأي شكل من الأشكال. النفاق الاجتماعي يعني الطفل ينجبر يظهر مشاعره ومواقف مزيفة ولا حقيقية أبداً، مثلاً بوسة، الحضن، أو حتى كلمة آسف، بس على مود يرضي المجتمع يعني وهذا وذاك اللي حوله أهله مثلاً، ويخلص من اللوم ومن العقوبة. زين، لعد شنو الحل يا بان؟ الحل يا عزيزي من تصير عركة بينهم افصلهم جسدياً لحد ما يهدون، كل واحد بمكان، واسمع من كل واحد على حدة بدون ما تحكم أو تخطئ أو تخطئ أحد، بس حسسهم أنك فاهم زعلهم، وعلم الأطفال يحلون مشاكلهم بنفسهم ويتفاوضون. أنت هنا تبني عقلهم على تحمل المسؤولية وإدارة الصراعات بدال ما يعتمدون عليك بحل كل شيء، واحتمال تنصف هذا وتظلم الآخر. هذا الأسلوب يدربهم يفكرون بحلول بديلة، يتنازلون لبعضهم بالتراضي، وهنا ينمي ذكائهم الاجتماعي ويقوي شخصياتهم. وبنفس الوقت نجاح هذا التفاوض يعتمد على احترام الحدود والخصوصية لكل طفل، لأن شعورهم بالأمان هو اللي يخليهم يتنازلون برضاهم وبدون أي قهر.

الناس اللي على طول تسهر، على طول ما تاخذ قسط كافي من النوم، يعني ممكن ينام من 24 ساعة ساعتين إلى 3 ساعات مثلا أو حتى 4 ساعات بس. أحب أقول لك الله يعينك على اللي دا يصير. أنت المفروض نص ساعة واحدة ما تطير من حصة نومك، لأنه نقص ساعة واحدة بس من النوم قد يرهق الجسم 4 أيام. تظن أن تعويض النوم سهل؟ مجرد نوم أطول وينتهي الأمر؟ العلم يقول العكس تماماً. ما هي إذن ديون النوم؟ أنت آخر الشهر الكل يطلبك، حتى النوم يطلبك. فإذن ديون النوم هي تراكم نقص ساعات النوم في الجسم وتأثيره لا يختفي بسرعة. معلومة صادمة، فقدان ساعة واحدة من النوم قد يحتاج إلى حوالي 4 أيام ليعود لطبيعته بالكامل. طيب ماذا يحدث للجسم؟ ضعف في التركيز، سرعة التفكير، بطء في ردود الفعل، تراجع في المناعة، وتقلبات مزاجية وإرهاق واضح. لا والأخطر بعد، ديون النوم لا تعوض بنوم ليلة واحدة أطول، بل تتراكم وتؤثر على الأداء اليومي تدريجيا. مثلا اضطراب النوم في تغيير التوقيت الصيفي هو أحد أكثر الأدلة على تأثير ساعة واحدة فقط. أخيرا، النوم ليس رفاهية بل نظام وقانون والتزام، يحتاج لانتظام يومي وليس تعويض متأخر.

0: بونجور، صباح النور يا أحباب قلبي على 0770011415 ومسجات صوتية ومكتوبة في واتساب. بونجور، البداية من أبو دلة يقول: اطمئن مهما أثقلت الهموم قلبك، فلا تنسى أن لطف ربك إذا أنزله على أحزانك بددها، وإذا تجلى على كربك أزاله، وإذا أراد لك فرجا جاءك من حيث لا تحتسب. ونعم بالله وأسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. بعث لنا هدية بصوت المطرب فؤاد سالم، اللي هي عليمن يا قلب، أعتقد عليمن يا قلب تعتب عليمن، وفيت وجربت ومنت بيمن. حلو، كلك ذوق أبو دلة وصباحك ورد. الباشق الورد، صباحكم ستبان المتألقة، أهلا أستاذ الباشق. يقول: لا يوجد شخص يناسبك تماما، بل يوجد شخص يختار أن يتنازل قليلا وتفعل أنت الشيء نفسه، لأنكما ببساطة ترغبان بالبقاء معا. العلاقات الناضجة لا تقوم على التطابق، بل على الوعي والتفاهم والمرونة المتبادلة. كلش صح، كلش صح وأحسنت. وسام البحر، صباح الورد وخميسكم وناسة كادر إذاعة الرشيد وستبان الوردة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة، يا صباح الفل عليك. أهلا يا وسامة. إلى دكتور سلمان منورنا اليوم، يقول: صباحكم جميل مثل وجودكم. أثبتت الدراسات الحديثة على أن تلامس القدم بشكل مباشر على الأرض يساعد على تفريغ الشحنات السالبة التي يحملها الإنسان، مما يريح النفس والجسد، وكذلك ملامسة جبهة الرأس للأرض مباشرة يفرغ شحنات الجسم السالبة كذلك. الله، أعتقد في مسألة السجود أثناء الصلاة هذا، الله، هواي فوائد أكو أحبابي بيولوجية للصلاة، طبعا ناهيك عن النفسية. عموما تقبل الله صلاتكم أحبابي وصالح الأعمال منكم. يلا نروح بريك الثمانية ونرجع نكمل البانجور للساعة 10.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

مكملين معاكم مستمعينا وبنجور لساعة 10 مع بان المسوي ووسام ماجد على راديو الرشيد. أنتم على 91.5 من قلب بغداد. على الواتساب محمد كاظم من ميسان يقول: اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتمم علينا العافية. صباح الخير، صباح العافية يا أخونا الطيب صدام الزبيدي، أسعد الله صباحكم وشرح الله صدوركم، آمين وأجمعين إن شاء الله، وعاشت إيدك على الصورة. فارس من ألمانيا: اللهم جعلنا ممن طاب ذكرهم وتيسر أمرهم وفاض سرورهم وعمت بركتهم وأعز شأنهم. صباح الخير، صباح العافية يا فارس يا طيب. ننتقل إلى اللايف الخاص ببنجور في صفحة إذاعة الرشيد من بغداد على الفيسبوك.

على اللايف مشاركنا أيضا فارس أحمد. صباح الخير ستبان وأحلى بانجور وياكم في إذاعة الرشيد، وأحلى صباح الخير على مخرجنا المتألق، وصباح وأحلى صباح على جميع مستمعين الكرام. يا صباح الورد عليك هاني الكناني، صباحكم حب وغرام، يسعد صباحك. مجيد حميد الكعبي، الكعبي صباحكم أو صبحكم الله بالخير والعافية، يسعد صباحك أخونا الطيب. دكتور معن من الأردن، حكمة اليوم: ارضى بما قسم الله لك ولو بالقليل من المال تكن أغنى الناس. ستة من جمال حلاوة الأخلاق: الإخلاص، الصدق، التواضع، الصبر، والتعاون، والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الجميع. الست الغالية بان والمخرج المبدع، كلكم ذوق وأخلاق وبرنامجكم شيق وجميل، دوما مبدعين أينما كنتم وبأسلوبكم الراقي. شكرا دكتور معن، محافظة من الأردن، وصباح عسل من وسام البحر أيضا على الفيسبوك. نشوف الواتساب من ويانا. دكتور سلمان مرة أخرى: صباح الخير، أعظم الأرزاق دعوة رفعت باسمك في ظهر الغيب، لا أنت طلبتها ولا حتى تعلمها. صبحكم الله بعفوه ورضاه، وجعلكم ممن أحبه واجتباه، ومن كل خير آتاه، اللهم آمين آمين وأجمعين يا عيني. حسين عبد بونجور يقول: صباح الخير ستبان، وبس هذا هو الراحة يا عيوني، الله يريحك إن شاء الله ويسعد لي قلبك، وحيا الله. حسين عبد

0: صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا في كل مكان، الله يحفظكم ويحفظ شركاء حياتكم ويحفظ أولادكم، وأهلا أهلا بكم في صوت الصباح. أحبابي يقولون من يصير أو أم ما يتغير بس لقبه، يعني بدل ما يقولون فلان باسمه يقولوا له أبو فلان، فما يتغير بس لقبه، تتغير نظرته للحياة كلها. الشيء اللي قبل كان يزعجه يصير بسيط، والشيء اللي قبل ما كان يفكر بيه يمكن يصير هم الأول. البعض يقول لك الأبوة خلتني أهدأ، أنضج، أحسب كل خطوة، أعدي، أتحمل وإلى آخره. وبالمقابل أكو ناس يقولون الأبوة زادت المسؤوليات والضغوط وصارت الراحة أقل. فهل فعلا الأبوة والأمومة تمنح الإنسان استقرار نفسي؟ لو هي مجرد أنه تنقله إلى مرحلة مليانة تحديات وقلق. اليوم أريد أسمع منكم أيضا، لأن التجربة تختلف من بيت البيت ومن شخص إلى آخر. أهلا بكم على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على أسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد. إذن أحبابي اليوم نتكلم عن الأبوة والأمومة اللي تمنح الإنسان المفروض استقرار نفسي، ولا هي بالعكس أحيانا تسلب الاستقرار النفسي. يعني مثلا أنت قبل أكو تعبير عندنا بالعراقي يقول لك ما عندي، شلون عندي علاقة برقبتي، أوكي عندي علاقة برقبتي، اللي هو مسؤولية أطفاله برقبته، فهذا تشوفه غير مستقر يعني نفسيا، لأنه يفكر بيهم ويفكر في توفير احتياجاتهم، تأمين حياتهم. فهل تشعر أنه الأبوة أو الأمومة جعلتك أكثر هدوء ولا أكثر توتر؟ شنو أول شيء تغير بشخصيتك بعد ما صار عندك طفل أساسا؟ يعني أحيانا ما يعني الطفل الأول خصوصا يربك الأب أو الأم، يربكهم، لأن هذه مسؤولية إنسان جديد ومسؤولية جديدة ما عايشيها قبل، سيما بعد ما هم كانوا مدللين مثلا إلى آخره. فشنو أول شيء تغير بشخصيتك بعد ما صار عندك طفل وتشعر أنه الأبوة أو الأمومة خلتك أكثر هدوء، ولا لا تحس نفسك مخنوق زهقان متضايق؟ بونجور، أهلا أهلا بكم وباتصالاتكم، ومع اتصال أول يا هلا.
2: صباح الخير.
0: صباح النوير
2: حبيبتي تكمان، شلونك؟
0: هلا يا قلبي
2: حبيبتي.
0: من وياي؟
2: أنا أم شهد، أم حمودي.
0: يا هلا أم شهودة
2: حبيبتي، قلت لك قصينا الدوام ما خلصتوه.
0: والله بوقتها ناشدنا يا حبيبتي، بس
2: يا قلبي أنت حبيب حياتي. حبيبتي حلو موضوعكم مال اليوم، كلش حلو
0: بوجودك. شكرا أم شهودة. أم شهودة يعني من إنسان حر إلى إنسان ملتزم أو على عاتقه استجدت مسؤولية كبيرة لا خلاص منها.
2: صحيح.
0: فشنو هو شعورك؟
2: أنا الحمد لله والشكر يعني أولادي وفرحانة بيهم ويعني مصدهم، بس 24 ساعة توتر وخوف عليهم. لأن بنتي كبيرة جبتها ب2006 من كانت الوضعية تعبانة.
0: أي.
2: والحد هذا اليوم أنا يعني تدرين إذا راحوا للمدرسة أنا مدارس أهلية أخابر خابر الحارس، أخابر المديرة، أخابر أبو الخاص.
0: أي.
2: يعني من تبدي المدارس لحد ما تخلص أنا يعني حتى بالدوام يحكون علي.
0: أي.
2: أتوتر 24 ساعة متوترة من وراء هاي الأوضاع والدنيا تخلص الله ياسف يعني كلش
0: يعني حلو الحرص، بس نهدي شوية الحمد لله الوضع أحسن.
2: والله يا شيطان يعني حتى خطية هم يعني إذا بنتي مثل طلعت وأبو الخط تأخر عليها تقوم تبكي تقول أنا يعني هسه أمي راح تتخربط يعني
0: الواعي. أنت قلقتهم وياك حبيبتي أم شهودة، أنت أيضا
2: والله يا يعني صحيح شيطان. يعني قلتك الأوضاع اللي مرينا بيها وهاي اسم الله الحوادث بعد حتى يعني تخافين من أبو الخط، تخافين من الحارس، يعني تخافين من
0: تتوقعين
2: من الطريقة، تخافين
0: شو وقت ترتاحين منها من تتزوج مثلا إن شاء الله؟
2: بس يعني بنتي كبيرة ثالث كلية مدللتها دلال في ماما ما زوجاني.
0: اي والله خليها مدللة يعني مسكتة بيت
2: ابوها. والله هذا تعبي انا تعبي وكل كل الهم افكر بيهم وبمستقبلهم، يعني هم زينة الحياة الدنيا بعد، بس انا اقول لك انا شوية هذا التوتر والقلق الاكثر من اللازم.
0: زين
2: يعني اكثر من الحد.
0: اوكي يعني هذه دعوه لحضرتك انه توازنين بين الحرص وبين ان تتعايشين مع الوضع، حتى يعني لان اعتقد هذا على قولته هنس البان راحه، يعني انت قلقه، انت غير مستقره نفسيا، وهذا الشيء ممكن
2: مريت بمواقف.
0: أي.
2: يعني بحيث يعني دخلوا انذار، يعني مره بنتي بالكليه دخلت محاضره غلقت الخط، فدز رساله صديقتها تقول لها تعالي لي، فوصلت الرساله بالغلط اني عبالي تقول لي تعالي لي،
0: لا اله الا الله،
2: يعني انا بالدوام عفت الدوام وطلعت هو دقيقتين غلق الخط مالتها،
0: لا اله الا الله،
2: وبالدوام يركضون وراي وبعدين تخربطت.
0: يا حبيبتي يا حبيبتي لا هذا الشيء
2: مؤذي. الله الامن والامان يا ربي،
0: يا رب
2: علينا وعلى امه محمد يا ربي، ويكفينا شر المغطايات وشر هاي
0: احسنتي
2: الحمد لله
0: ان شاء الله. ان شاء الله بردا وسلاما على كل العراقيين،
2: آمين يا ربي.
0: حبيبتي نورتيني،
2: وأتمنى يعني أتمنى الشباب العالم يشوف مثل ما يشوف جهال غيرهم يشوفون جهالهم.
0: أي.
2: يعني أهم شيء الرحمة، يعني أهم شيء الرحمة، الله يرحمنا
0: أن نتراحم بيناتنا، الله يرحمنا من فوق.
2: أي والله.
0: أي.
2: أي والله أشوف طفل بالشارع عبر شارع.
0: أي.
2: اشوف بنيه يعني والله العظيم انا اذا اشوف طفل بالشارع تعال حبيبتي ليش طالع انا عبرك،
0: عافيه حبيبتي انت كلش
2: اهم شيء الرحمه يا ربي الله يجعلها بقلوبنا.
0: امين حبيبتي ام شهوده
2: حبيبتي
0: كل التقدير ابدا اسعدتيني حبيبتي. الله يحفظ الاطفال ان شاء الله.
2: طبعا البرنامج الوحيد اللي متابعته
0: على العين وعلى الراس،
2: وبس حضرتك هاي فتره الدوام هاي يعني اتابعك من 7:30 8:30 اقول لكم باي باي
0: يا قلبي. إن شاء الله دوامك موفق وقلبك سعيد ونورتيني يا
2: حبيبتي. إن شاء الله يومكم نهاركم سعيد وبركة ورزق وكل شيء حلو يا رب.
0: آمين وأجمعين.
2: حبيبتي مع السلامة.
0: مع ألف سلامة أم شهودة. هلا وحبيبتي شكرا جزيلا.

صباح الخير والوفاء لوفاء الأمهات، سواء من المتوفيات أو للمتوفيات أو الطيبات. الله يرحم اللي فارقونا، والله يحفظ الباقين معانا، وإن شاء الله يجازيكم ويجازيهم بألف خير. يقولون الطفل يغير عنوان البيت، بس الحقيقة هو يغير الإنسان نفسه، يغيرك الطفل. يعني بين لحظة الخوف الأولى وأول كلمة بابا أو بابا أو ماما تنولد شخصية جديدة يمكن حتى صاحبها ما كان يعرفها. فحضراتكم، شنو اللي تغير بيكم؟

المهندسة الجميلة شمس، صباح الخير حبيبتي، دمرتوني بهاي الأغنية يا حبيبة قلبي، ذكرتوني بأمي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، رحمها الله وجعلها في الفردوس الأعلى يا حبيبة قلبي، إن شاء الله يجبر هذا القلب المكسور. أنا ما أعرف إذا حضرتك متزوجة أو لا، بس يقولون الطفل يعوض فقدان الأب أو الأم يعني، ولذلك لما نفقد آبائنا مثلا أو الأم خصوصا اللي النساء يعني، فيقولوا لها تزوجي، والمتزوجة يعني تسوي طفل جديد أو طفلة جديدة، حتى لأنه هذا حياة جديد، إنسان عوض جديد. نعم حبيبتي، الله يحفظ أولادك يا قلبي ويجعل بيهم العوض وبأبوهم، والله يرحم يعني هاي الدنيا، الدنيا تخلص والأحباب يرحون، ومثل ما خلصوا رسالتهم معانا احنا نكمل رسالتنا مع أولادنا، وهم يعني يجي يوم ربما وإن كان ما أريد أتكلم بهذا الموضوع. على العموم ست شموسة المشرقة الجميلة، قل يا الله والحمد لله على كل حال، والله يحفظ هالزهرتين الحلوة. علاء جاد

0: أني حبيت أسلم عليك وعلى المخرج وقلت لك إلا أصور لك هاي الحفرة،
1: ايه
0: وصورتها بس مستعجل سريع وما أقدر أوقف في الشارع.
1: عاشت
0: أسف
1: ايدك.
0: حدثت شيء وأنا آسف.
1: ابدا عاشت ايدك، بس تتفق وياي انه هي كأنه اثر قدم عملاق لو ديناصور وحده منهن. اقولكم احنا ليش ظالميهم الحكومه؟ ولو غير موضوع، غير موضوع طلعون ديناصورات وعمالقه يمشون بالشارع يكسرونه ويختلون بعدين حتى يوقعون بيننا وبين حكومتنا حبيبتي.

0: أما فيما يخص من موضوعنا أحبابي، فمو كل الأباء والأمهات يعيشون نفس التجربة. ترى أقول لي الأبوة ممكن أعطته راحة وطمأنينة، يقول لك استقريت الحمد لله، أني حياتي لما تزوجت أحسن من حياتي وأني زقرتي مثلا. وأقول لي حملته هموم ما كان يتوقعها، ومنين جان الضيم كنت مدللة. فخلونا نسمع تجاربكم أحبابي بكل صراحة. يعني هسه أنت صرت أب، وشنو الفرق بين الحالتين، بين ما كنت مو أب وصرت أب، شنو أضافت لك الأبوة؟ يعني أنا أشوف أكو ناس تستقتل على أن يكون عندهم طفل، خصوصا اللي يعانون من فد يعني تعطيل طبي ويتم معالجته، ومن يسوون الطفل هذا الطفل ما يهتموا له مثلا، أو مثلا يبسطوه زين موتوا تدمرتوا حتى يجيكم، حتى يجيكم ليش تضرب؟ زين ناخذ اتصال. بانجور.
1: صباح الخير.
0: صباح النوير.
1: شلون الست؟
0: يا هلا، منو جاية؟ نعم
1: أبو ود.
0: أبو ود، هلا والله.
1: هلا بيك، شلونك؟
0: الموضوع كل شيء مهم إلك.
1: أيوه بالصميم.
0: ما شبعان نوم مو؟
1: والله ما شبعان.
0: يا عيني.
1: والله البارحة ما خلتني النوم، هاي طول هالشبرين موقفتني.
0: صدقة حبيبتي.
1: والله لا ما أعرف ليش، يعني نريد مثلا نقعد أنا ومها نريد نسوي دراسة جدوى للنوم مالتها.
0: اي
1: مدى نطلع بنتيجه؟
0: ايش قد عمرها صارت امانه الله؟
1: هي

0: تقعد يمي وتلزم السيارة وتوقف توقف وما تشوف.
1: هلا بالجاكية. هلا بالجاكية.
0: اي لا لا على الوالد. اي الوالد وعمامة كلهم يشوفون.
1: اي يا عيني. زين العفو. صافي يعني بعد الزواج والخلفة تتولد شخصية جديدة، يمكن أنت نفسك مستغربها بنفسك، فشنو اللي تغير بيك؟ وهل لقيت أنه مصطفى استقر بعد أن صار أب ولا قبل أفضل بصراحة؟
0: شوفي، هو يعني العزابي يتمنى أنه يتزوج، والمتزوج ما تتمنى أنه يرجع عزابي. أنت كل مرحلة لا تفكر أنه هي كلها صح تجي أو كلها تجي مترتبة. مستحيل. أنا اللي اختلف عندي هسه مثلا طلعتي تختلف. يعني قبل كانت أكو مثل، يعني عفوا يقول لك حبل على قرونة.
1: نعم.
0: شو وقت ما كان يطلع ويطب وكيفه.
1: زين.
0: السرع عندك عائلة، إذا تيجي السافر مثلا لازم تأمن لهم فترة السفر شلون تروح وترجع. في حالة مثلا إذا أطلع من البيت لازم خاف يصير ما يصير، لازم أخوتي قريبين يمهم، أكو لازم مصرف عندك بالبيت.
1: نعم.
0: أكو لازم أنبور محتاجات مال الطفلة.
1: صح.
0: أضافة لهذا أنا نفسيا صرت أهدأ. يعني قمت أتحمل أكثر، اتدبغت أكثر. قمت يعني مو أي شيء قام ينرفزني، وإذا تنرفزت لازم ما أطلع حين، فلازم يعني حسيت نفسي أنه صرت أهدأ هواي.
1: يعني ود خلتك إنسان مصطفى أفضل من مصطفى قبل ود.
0: إيه يعني أنا مرات أعصب أو هيك شو أعصب من عندها.
1: أي.
0: هو عليها تضحك وبوشي أزكر.
1: حبيب. طبعاً.
0: إيه فالحمد لله وشكرا، يعني حسها هي صمام أمان.
1: الله. حبيبتي.
0: إيه والله الأمانة.
1: ما أدري ليش ده أحسها إنه هي في الشخصية مهددة لأمها. الآن
0: جدا بالمناسبة هي يعني شوية عصبية. هي الأمانة صدق عصبية، يعني عندها صياح. لا بعد أنا وما ظل صاخرين ليش بابا ليش هذا الصياح؟ مو بتشي، لا صياح
1: صياح.
0: اي عصبية كل شيء عصبية والصيح حيل.
1: زين.
0: فلا الله يستر من عندنا، الله يساعد اللي ياخذها. والله
1: الله الله ان شاء الله يحفظك إلها اولا.
0: الله يسلمك يا رب.
1: وتكبر وتتدلل بجالك
0: باذن الله،
1: وان شاء الله احلى عائله سعيده بالدنيا.
0: الله يسلمك يا رب ويديمك علينا ان شاء الله.
1: ينطيك العافيه ابو ود الغالي. شكرا جزيلا.
0: شكرا. ربي يسلمك يا رب.
1: حياك الله.
0: حياك.
1: هلا والله.

0: مرات الطفل يعلمنا أكثر من ما نعلمه، بس باللا شعور، يعني مو بتوجيه منه. يعني ممكن يعلمك الصبر، الاحتواء، وحتى السيطرة على الغضب. فبرأيكم شنو أهم درس تعلمتوه من أولادكم أو من خلال فترة أنه الآن أصبحتوا آباء وأمهات من ذوي المسؤولية اللي عليهم أن أحياناً إيش الخاطر ذولا اسكت؟ يعني ممكن هواية أكون نساء ما تتحمل، مدللة، يعني ما حد يحكي وياها، تتزوج ممكن تكون غير علاقة غير متوافقة مع شريك حياتها، بس عندها أولاد، ممكن يكون زوجها سيء الخلق مع احترام يعني، فممكن يسيء لها فتسكت مع الأسف، يعني تسكت تقول الخاطر أولادي فأصبر، في حين هي مو طبيعتها هذا. أو هواية آباء صابرين على نساء مهملات يقول لك الخاطر الأطفال، مو في حين هو نظيف ومرتب ويهتم بأدق التفاصيل، بس ساكت لأنه عنده أولاد وبنات. فالأطفال يعلموك أمور ويركبوا لك أحيانا شخصية تستغربها أنت في نفسك، أحياناً يطلع بيك الحنية. شلون تقول أصالة حبك شال الأنانية، خلى مكانها الحنية. تصير لين العريكة، تصير طيب متسامح وإلى آخره. أهلاً أهلاً بكم من جديد وبأصواتكم ومع اتصال. بانجور.
1: صباح الخير.
0: صباح العافيات. يا هلا
1: ويا سلام يا حمد.
0: اهلا زميلي الغالي، شلونك؟
1: الله يسلمك يا الغالي.
0: يا هلا استاذ محمد الحلفي.
1: الله يخليك.
0: الاولاد شالوا الانانيه وخلوا مكانها الحنيه ولا العكس؟
1: طبعا هو الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون، يعني هي من ضمن الزينه اللي انت الله سبحانه وتعالى يرزقك اياها بالحياه.
0: صح،
1: فأكيد يزيدون الحنية، قد ما شخص حنين يزيدوه، حتى لو كان مو حنين غصبا ما عليه.
0: صح، إحنا أكثر مما نعلمه، يعني ممكن إحنا ما كان فينا أباء وأمهات. شنو اللي تعلمت أن صرت أب؟
1: علموني أنه أنا أشيل المسؤولية أكثر بعد، قد ما شايل المسؤولية أهلي مسؤولية نفسي لازم أشيل مسؤولية أفكر بمستقبلهم.
0: نعم،
1: يعني إذا كنت أنا عزابي شنو اللي كنت أفكر بيه؟ سفر، سيارة، شغل، طلعة، فضل، هسه سكن، تعليم، صحة، مستقبل، هذا كلهن لازم أنا اللي أوفر. علموني يعني شغلة أنه أنا يعني أوفر لهم الشيء اللي ما كان متوفر لي لي.
0: أنه تعمل أكثر، أنه تصر على أنه توفر لهم احتياجاتهم وتأمن لهم حياتهم.
1: طبعا، وبالذات بالعراق.
0: بالعراق صح،
1: لأنه بغير دول خلينا نقول يعني أكو تأمين صحي، أكو تعليم صحيح، أكو.
0: زين، بصراحة الأبوة سحبت منك الراحة النفسية

0: لا مو لهالدرجة
1: يعني، زين.
0: ولكن مثلك المسؤولية زادت.
1: أي
0: يعني غصبا مع الشخص لازم يروح يحفر بالصخر حتى يسوي لهم كل شيء.
1: كلش صح.
0: أي وأنا بالنسبة لي كزواج يعني كشريكة حياتي راح شوية أخلي أجملها أكثر بعد، واللي يأخذ علوية باشير الندمين.
1: الله الله يحفظها إلك إن شاء الله.
0: الله يسلمك. الله يخليك.
1: تحيات وفيرة إلها وإلك، والله يديمك خيمة على هالبيت ويرزقك من حيث لا تحتسب.
0: الله يحفظك
1: إن شاء الله على وجوههم، على يقول لك الطفل يجيب رزقه وياه.
0: طبعا
1: أي، فإن شاء الله يقدرك رب العالمين على تربيتهم ودلالهم وكبرهم إن شاء الله ويعوضوك.
0: آمين يا رب. تسلمين
1: أستاذ محمد الحلفي الإعلامي الغالي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور، حياك الله.
0: الله يسلمك.
1: يا هلا بالطيب. أحبابي عندي مشاركة من يعني على الواتساب من أبو عبد الله الغالي. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: صباح الخير ستبان الجميلة الطيبة الراقية الأصيلة.
1: الله يبارك.
2: صباح الخير مخرج الجميل المؤدب الراقي أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو الرشيد. أول شيء ست نقول اللهم يا رب حق محمد وآل بيت محمد أن يرزق كل محروم الذرية الصالحة. أي والله
1: آمين.
2: ورب العالمين شيء يقول في الكتاب الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فأحمد الله والشكر لله أن رب العالمين رزقنا أربع بنات نعمة بركة
1: ما شاء
2: جميلات.
1: الله.
2: شوف ست احنا تعلمنا من احنا وصغار، تعلمنا على الصبح من تقعد تقبل عيد ورجل أبوك وأمك أو من ترجع من المدرسة أو الشغل كذلك أو قبل ما تنام كذا. والله يا ست بدون بدون بدون تعلوم شافونا احنا نسوي هيك ويابانا كانوا يسوون نفس الحالة، والحمد لله على كل حال وربي يحفظكم جاه محمد وآل محمد. وستبان بهاي الفاجعة، أنا فاجعة أسميها، أقول الله يرحم كل شهدائنا. يقول رب العباد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله يا سيد غصة غصة في قلوبنا. سأل الله أن يصبر كل أم كل زوجة إن شاء الله،
1: يعني
2: أن يرحمهم برحمة التي وسعت كل شيء. أنا أعتذر.
1: أولا أشكرك لرأيك بموضوع الحلقة أبو عبد الله، وثانيا يعني بوركت جزاك الله ألف خير في لذكرك لشهداء العراق. يعني هذا المشهد اللي يعيد إلى الأذهان حجم الثمن اللي يدفعوه العراقيين كل ما تصاعدت التوترات والصراعات على هالأرض اللي الله أعلم ما هو سرها. عائلات تفجع، أرواح تزهق، ويبقى المواطن العراقي هو المتضرر الأول في أي مواجهة عسكرية. رحم الله الشهداء الأبطال والشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله أن يحفظ العراق وأهله وأن تجنب البلاد إن صح التعبير مزيدا من العنف والتصعيد، وأن يلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان. آمين يا رب العالمين. نعود إلى موضوعنا. يعني أحبابي من تصير أب وتصيرين أم تتغير أمام الناس، يعني نتغير بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين الناس، تصير عندنا مخاوف جديدة، أحلام جديدة، ممكن أحيانا تصير أب تصير طموح أكثر، يعني تترتب أمورك لأنه أنت تشتغل، ممكن تكون عندك أولويات ما كانت تخطر على بالك أساسا. يعني عموما نأخذ آراء أكثر في هذا الموضوع، ومعي الآن اتصال. مرحبا.
3: ألو، مرحبا.
1: يا هلا.
3: هلا ستبان.
1: هلا وحبيبتي.
3: هلا وشونيت.
1: هلا يا قلبي.
3: هلا وعيني.
1: ست شهد.
3: وضعت اليوم. نعم.
1: شهد.
3: شذا الطائي.
1: نعم اهلا وسهلا. نعم.
3: حبيبتي الله يسلمك.
1: اهلا استاذه شذا الطيبه.
3: الله يخليك حبيبتي. الموضوع كلش حلو بس ممكن نشوفه من جانب اخر.
1: طيب.
3: يعني صح، هو الاقتران والزواج يغير من حياه الفتاه ومن حياه الرجل.
1: زين.
3: يصير عندهم مسؤوليات ويصير عندهم تطلعات جديده وخوف على الحياة الجديدة وكل شيء، يعني يريدون يهيئون ظرف مناسب لهاي العائلة اللي راح يبنوها.
1: نعم.
3: لكن بالجانب الثاني لما الله يرزقهم ذرية، يعني الذرية احنا حسب ما نقول بالعامية هي زرع، وتمام؟
1: أكيد
3: زرع هي، بس قد ما تعتنين بهذا الزرع قد ما يعطيك نتاج طيب.
1: صح.
3: فلازم هذا الطفل، صح، أنت حتوفري له حياة، بالمقابل يعني تهتمين برعايته وبتربيته.
1: صح.
3: الصحيحة.
1: صح.
3: حتى يعكس عليك، هو يعكس عليك حنانه، يعكس عليك تواصله ويا أم كأب.
1: نعم.
3: تمام.
1: صح.
3: يعلموه على الصدق، يعلموه على الأمانة، يعلموه على الإحاطة بكل الأمور بشكل سليم. يعني احنا اذكر بالحياة، يعني صح الوالد والوالدة ربونا وهذا، لكن اكو من علمنا ايضا العمام البيبي المجتمع المدرسة علمونا طلعونا يعني ناس ان شاء الله نقول صالحين
1: ان شاء الله.
3: فهذا حيغير في نفسية الاب والام لما يشوفون نتاج تربيتهم ورعايتهم لهذا الطفل، رح يعكس عليهم حياة احلى، راح يزيد من خوفهم حتى يهيئون الجو المناسب.
1: طيب يعني تعتقدين انه الاطفال يعني يجلبون السعاده اكثر لو المسؤوليه اكثر؟
3: طبعا هي مسؤوليه بالدرجه الاولى. يعني انت اول ما يجي الطفل وهو صغير وبعده تخافين تلزميه، تخافين تشيليه،
1: صح،
3: كل شيء هوايه امور تحسين بها، فالمسؤوليه صارت عليك.
1: صح، كلش صح.
3: بس بعدين تتعلمين مرة مرتين ثلاثة تصير مو سهلة.
1: صح. نورتيني. طبعا. حبيبتي أستاذة شذا، شكرا للطلة الرائعة. حبيبتي. حبيبة قلبي.
3: الله يسلمك قلبي، شكرا،
1: كل التقدير، حياك الله.
3: الله يحفظك. الله يسلمك.
1: أهلا أهلا. ناخذ اتصال بعد. بانجور.
4: صباح الخير.
1: صباح الورود.
4: تحياتي لكم الكادر الوقت.
1: حياك الله. من وياي؟
4: مصطفى من العبار.
1: اهلا اخونا الطيب استاذ مصطفى.
4: الله يخليك. بالنسبه لموضوعنا، يعني طبعا انا عشان من وجهه نظري، يعني
1: طبعا
4: من جاني طفل الحمد لله رب العالمين، حسيت انه ايش قد كانوا هم يخافون علينا، ايش كانوا هم يحبونه،
1: اي
4: ايش قد اختلفنا وياهم بمواضيع مثل المراهقين، وهاي اريده وهاي ما اريده، وهاي يعني هسه عرفنا اللي تغير عندي، عرفت انه جد كانت امي تخاف علي او ابوي. ليش تعلمني الصبر والخوف؟
1: صح، زين
4: صبر لازم تصبر على وايد امور يعني على شغلك على رفقك تتحمل مشاكل تصير والخوف تظل خايف عليهم من برد الشتاء ومن حر الصيف ومن المستقبل من كل شيء.
1: زين تعتقد الانسان الناجح هو اللي يكون اب ناجح او ام ناجحه؟
4: شو نسيت اعتقد الانسان الناجح
1: النجاح هو ان تكون اب ناجح.
4: اي نجاح الناجح اب ناجح فيني انا اخي
1: هو من هو الاب الناجح برايك؟
4: اللي يربي تربية صحيحة. نجاح مو بس نجاح الفلوس ولا الدراسة ولا العمل.
1: نعم.
4: يعني هواية من ماكو طلعوا وصاروا دكاترة وصاروا مهندسين هم ما عدهم يعني كانت ظروفهم مادية تعبانة.
1: صحيح.
4: فالنجاح إنه التربية يعني اليوم من الشخص يشوفك الله يرحم اللي ربوك.
1: أي.
4: ايش كبرها هاي؟
1: طبعا طبعا
4: وصح سيد؟
1: اي والله
4: النجاح انه نجاح اهلنا الحمد لله رب العالمين الله يرحم اللي راحه ويحفظ الباقين نجاحهم انه الحمد لله عرفوا شلون يربونه وان شاء الله على نهجهم ربي اطفالنا
1: ان شاء الله تعالى ان شاء الله يعينك على تربيتهم تربيه صالحه
4: وأني
1: أؤمن بالجذور الطيبة والأصيلة وأنتم أصلاء أخي مصطفى بارك الله بكم وبذراريكم
4: الله نرزق كل محروم الذرية الصالحة
1: اللهم آمين يا رب العالمين إن شاء الله
4: طبعا سعيد سمع صوت التبان
1: والله يعني اللي سعيد
4: كل العراق
1: الله يخليك
4: العراق يعني يوميا احنا لازم تبان على البرنامج بارك طبعا
1: يا عيوني أعتز وأتشرف بمحبتك أخوي الغالي شكرا جزيلا بارك الله بكم وبذراريكم إن شاء الله وسالمين غانمين شكرا جزيلا أخي مصطفى من الأنبار متواصلين معكم أحبابي وبانجور وما بين أنك كنت غير أب والآن أب شنو اللي تغير؟

0: صباح الخير عليكم وعلى أولادكم. أحياناً يعني ناس تتزوج ويخلفون أطفال ولكن هم يبقون أطفال، يعني غير ملتزمين بأطفالهم. يعني يقول لك أساني مال أخلف، أني مال يصير عندي أولاد، هواني أريد واحد يربيني. أي هيجي يعني، لأنه هو مو قد المسؤولية. فأعان الله الأطفال اللي أولادهم من يعني يجون يلقون أبائهم أو أمهاتهم من هذا النوع. يعني هذه اللي متأكل طفلها، يعني تقعد ويا علم على السفرة ما تخلي بحلق ابنها لقمة تاكل هي. لا إله إلا الله. طيب ناخذ اتصالات أكثر وأراء أكثر. أنت توكل ابنك. السلام عليكم.
1: صباح الخير ست مرام.
0: صباح الورود.
1: أنا أب جديد، ما صار لي يمكن 5 أشهر أو 6 أشهر يعني بالضبط.
0: يا صلاة النبي.
1: أول ولد.
0: أهلا أهلا عبد الله التكريتي، حياك الله.
1: الله يسلمك. الله يسلم ستبان.
0: يا هلا
1: والله ستبان. موضوعك اليوم للحلقة يعني كلش مشوق.
0: شكرا.
1: يعني واحد من الله يوسط الطفل سبحان الله يحس ملك الدنيا وما بيها.
0: الله زين.
1: أي والله. وتنويه الشرع لهسه الموضوع، أنت هم طرحتي قلتي أكو أشخاص يعني عندهم الولد يجي شلون يجي عبء. طب الفتره وهي صديق صاعد بالسياره، هو منفصل عن زوجته، فقابلت زوجته يعني ردها رد يعني انا بيمي هيك حسيت بنفرته.
0: اي
1: قالها ان شاء الله تتودي جهنم. لا اله الا الله.
0: الله
1: يعني على الرد مالته زين، هو من هو طالع من القلب، شلون هيك رد ما اعرف. سبحان الله.
0: لا اله الا الله.
1: ما كنت قبل يعني قبل الطفل كنت سفر طلعة راحة جاية، بس سبحان الله من صار الطفل كل شيء اختلف.
0: فطبعا الآن يعني هذه المسؤولية. شوف هو أنا أؤمن بجزئية الشعور بالمسؤولية، يعني أنت تشعر بمسؤولية وجود إنسان اللي هي شريكة حياتك، ومسؤولية القلب الثالث اللي يجي اللي هو الطفل. زين شقد تغيرت علاقتك بأهلك بعد ما صرت أب؟ فهمت تعبهم أكثر أستاذ عبد الله؟
1: علاقتي صارت ويا أهلي مشاكل أكثر على مود الطفل، هم يريدون وأنا
0: أريده. إي طبعاً.
1: والدتي تقول لي شو بعدك من نجاة الطفل؟ قلت لها تجينا هواية.
0: أيه.
1: وهم سفر بين بغداد وهنا يعني يجون يمني. فمن يجون يقولوا لي ليش ما تجي يمنا هواية؟ فتدري يعني انشغال الحياة
0: طبعاً
1: وشغلات يعني هنا بالخارج يمكن نختلف عن بغداد بسبب الوقت. هم
0: أكيد صح
1: لهذا السبب. أي نعم. بس لا العلاقة يعني بالأهل تكون أقوى، وبنفس الوقت تحسين بمسؤولية الأهل قبل خوفهم عليك.
0: صح.
1: شلون كانت تحسين بيها فعلا يعني
0: كلش صح،
1: مو بس كلام، لأن احنا حاسين الصراحة كنا حاسين بيها بس كلام، نحس بحبهم وخوفهم، بس من يوم الله يرزق الشخص الطفل لا يحسها بإحساس كامل.
0: كلش
1: والله يكتب كل شخص محروم من الدعية الدعية، وأهم شيء أهم من الدعية الدعية الصالحة.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
1: آمين.
0: أستاذ عبد الله التكريتي نورت يا عيني، الله يحفظ لك عائلتك الحلوة.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: بوركت من أب يعني محترم ويحب عائلته، وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا.
0: أهلا يا طيب. يعني يمكن كل شخص يسمعنا عنده قصة مختلفة طبعا، بس أكيد كل أب وأم مروا بلحظة حسوا بيها أنه حياتهم انقسمت قسمين، قسم قبل الطفل والقسم الآخر بعد الطفل. شنو الفرق بين القسمين؟ يعني هذا الشفت الأول أنت كنت ما عندك طفل، مسؤولية أقل، عايش لنفسك ممكن، بعدين إجى الطفل، صارت مسؤولية إنسان جديد، إنسان يحتم عليك أنه تكون لطيف وهادئ، ما تصيح، ما تغلط، لأنه هذا شنو لاقطة زين، ما تيأس، ما تتكاسل، ما تتقاعس، ما تتنرفز يعني هواية، وتكون بابا اللطيف زين. عموما راح نسولف أكثر وأكثر إن شاء الله أحبابي من خلال اتصالاتكم أو مسجاتكم في هذا الموضوع، بس بعد البريك انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM إذاعتك.

يسعد أوقاتكم بكل خير أحبتي، صباح الفل والرزق والسلام عليكم، وإن شاء الله يجعل هذا اليوم كل خير وبركة على كل السامعين. أهلا بكم في الفال والأحوال لهذا اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026. برج الحمل، بالعمل تنجح اليوم في ترتيب أولوياتك وإنهاء الكثير من المهام المؤجلة، ما يمنحك وقت للاستمتاع بحياتك الاجتماعية. ممكن تحمل لك الفترة المقبلة فرصة أو مفاجأة مهنية إيجابية فيما يخص إلى مراجعة قرار اتخذته مؤخرا في علاقتك العاطفية. التراجع عن موقف غير مناسب ممكن يساعد على تحسين العلاقة وفتح باب للتفاهم من جديد. أما الصحة فحاول الابتعاد عن التوتر والإرهاق، وامنح نفسك وقت للراحة والاسترخاء بعد يوم مليء بالانشغالات. إلى برج الثور، عملياً تجد نفسك اليوم قادر على إنجاز العديد من الأمور اللي أجلتها سابقاً، لكن احرص على تنظيم وقتك وعدم تأجيل مسؤوليات جديدة. بالحب ممكن يشعر الشريك بأنك بعيد شوية أو ما تمنح الاهتمام الكافي، لذا حاول تخصيص وقت أكبر للحوار والتقارب والتفاهم بينكم. صحتك، اهتم براحتك النفسية وتجنب الضغوط الناتجة عن كثرة التفكير أو المشاكل العائلية. برج الجوزاء، عمليا تظهر أمامك أفكار ومشاريع جديدة تحمل لك فرص للتطور، وقد تحصل على أخبار مفرحة تساعدك على شعور بالتقدم والنجاح. عفونة من العمل، عفونة من الحب، ماكو فلوس ماكو فلوس ماكو فلوس.

لا لا تعالوا نكمل البرج. جوزائيين، بالنسبة للحب تمر العلاقة العاطفية اللي أنتوا بيها بفترة من الفتور، وقد تحتاج إلى بذل جهد أكبر لإعادة الحماس والتواصل مع الشريك. يمكن اثنينكم ما ماخذين راتب، يمكن عساها بختهم وبحظهم. ذول اللي يفرقون بين الأحباب، شفتوا الفلوس أهم شيء، حسون شيل النون. مع أنه الدولة أنطت قسم وبقت قسم، يمكن وبين القسم والقسم ضاع العمر.

والرسم وانت وانت انت ما تدري. يا بنت فلوس للعالم، خلي تعيش حياتها هنية، خلي تعيش علاقاتهم الأسرية والعاطفية بهدوء، لأن الإنسان يتوتر إذا ما عنده فلوس، الإنسان يبدي يسوي مشاكل إذا ما عنده فلوس، الإنسان يبدي جلده يحك من ما عنده فلوس. زين، يعني يا ريت التصرف عاجل يعني تصرف عاجل، تنطون لكل ذي حق حقه. شكرا. أما الصحة يا جوزاء، النزهات والوقت مع العائلة تساعدك على تحسين مزاجك، بس ماكو فلوس. برج السرطان بالعمل قد تواجه بعض التحديات أو العقبات في العمل، لكن هدوءك وقدرتك على اتخاذ القرارات المناسبة يساعدانك على تجاوزها. بالحب تحمل الفترة المقبلة تطورات إيجابية في العلاقة، ممكن تشعر بمزيد من التقارب والاستقرار مع الشريك. صحياً انتبه للعصبيتك وحاول السيطرة على التوتر، الحالة النفسية تؤثر على طاقتك اليومية. برج الأسد، العمل تزداد بمسؤوليتك اليوم، وأنت قادر على التعامل معها بجدارة. لا تتردد في الاستماع إلى النصائح المفيدة من الأشخاص. بالحب تحتاج إلى الابتعاد عن العناد وإظهار المزيد من المرونة للحفاظ على قوة العلاقة. وفي الصحة حاول تحسين مزاجك من خلال ممارسة هواياتك المفضلة، قراءة، كتابة، اهتمام براحتك النفسية وبس. برج العذراء، العمل يقول لك ركز على واجباتك ولا تسمح للقلق أو التفكير الزايد بالتأثير على إنتاجيتك. بالحب الغيرة الزايدة والخوف على الشريك ممكن يسببون توتر في العلاقة، لذا كن أكثر صراحة وهدوء في التعبير عن مشاعرك. وفي الصحة اهتم بنظامك الغذائي وأكثر من تناول الفواكه خضروات، مارس رياضة بانتظام، سوي لك سالفة وبس قاعد ولازم الموبايل. استنى يا عذراء، اجى الميزان ده انت أرحم. بالعمل قد تواجه بعض العراقيل التي تؤثر على تركيزك، لكن التعامل بهدوء يساعدك على تجاوزها. بالحب تولي علاقتك بالشريك اهتمام كبير وتسعى لإنهاء أي خلاف، وقد تصل إلى حل يرضي الطرفين بعد بذل بعض الجهد. بالصحة تجنب التفكير المستمر بالمشاكل حتى ما تأثر على طاقتك وحالتك النفسية. برج العقرب، في العمل تحاول تجنب بعض النقاشات في العمل، لكن من الأفضل مواجهة الأمور بحكمة وإنجاز المهام المؤجلة بدل تأجيلها. بالحب حاول التخلص من الطاقة السلبية كثرة الشكوك حتى تحافظ على علاقتك القريبة. وفي الصحة اهتم بصحتك النفسية وامنح نفسك وقت للراحة والخروج من الضغوط.

إلى برج القوس بالعمل قد تكون أمام قرارات مهمة تحمل فرص لتغيير إيجابي في حياتك المهنية، بس فكر جيدا قبل اتخاذ الخطوات الكبيرة. بالحب تحتاج إلى تحقيق توازن بين مسؤولياتك وحياتك الشخصية حتى ما تأثر الضغوط على علاقاتك أو تتداخل الأمور مع بعضها. بالصحة احصل على ساعات نوم كافية، فالراحة ضرورية للحفاظ على نشاطك وتركيزك. برج الجدي، عمليا تمسك بقراراتك التي اتخذتها بعد تفكير جيد. احذر من الأشخاص اللي يحاولون التأثير على خطواتك المهنية. وبالحب ممكن تمر بلحظة من خيبة الأمل بسبب اكتشاف أمر غير متوقع. أكيد خانك، لكن الحكمة تساعدك على التعامل مع الموقف. والله ما نصحك تتعامل بحكمة، بالعكس هيك أمور تهور. بالصحة حافظ على توازنك النفسي ولا تحمل نفسك ضغوط إضافية. البيكا فيك يا برج الجدي. برج الدلو، بالعمل تتميز بأفكارك الجديدة وتحظى بتقدير المسؤولين عند طرح حلول مبتكرة. ثقتك بنفسك تساعدك على النجاح. بالحب تغييرات كثيرة تحدث حولك وممكن تكتشف أنه كلها تصب في مصلحتك رغم مخاوفك الأولى من هذه المرحلة. بالصحة حاول التعامل مع القلق بطريقة إيجابية وامنح نفسك وقت للاسترخاء. أخيراً برج الحوت، بالعمل تتمكن من تجاوز تحديات سابقة وإثبات قدراتك على التعامل مع الظروف الصعبة، وقد تحسم أمر كان يشغل تفكيرك هواية. بالحب ابتعد عن تأثير كلام الآخرين على علاقاتك أو علاقتك وركز على الثقة والتفاهم مع الشريك. وصحتك حافظ على هدوءك، اتجنب الضغوط النفسية اللي ممكن تأثر على نشاطك وعلى طاقتك. والله أعلم.

صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم، أهلا في عالمسموع. نتفق جميعاً على إنه القرآن الكريم كل الآيات اللي موجودة به هي عظيمة بمعناها، هي دواء، هي حكمة، هي قانون، هي طاقة، هي إلى آخره. لكن أكو آية عظيمة بمعناها تقول بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها من دون الله كاشفة، صدق الله العلي العظيم. يعني شلون؟ يعني مهما تعقدت الأمور يا عزيزي، ومهما انسدت الأبواب بوجهك، ومهما طال الانتظار، يبقى الفرج الحقيقي بيد من؟ بيد الله وحده.

يعني صدقا مرات الإنسان يحس الدنيا كلها صارت ضده، ما إلى أحد، يركض من باب الباب يدور حل عند هذا وواسطة عند ذاك وأمل عند غيره، وبالنهاية يكتشف إنه القلب ما يهدى إلا من يرجع لله جل وعلا. يعني شوفه يصلي ركعتين يرتاح. هذه الآية اللي ذكرتها لكم بالتحديد أحبابي تعلمنا درس عظيم، إنه مو كل عقدة يحلها إنسان، مو كل دمعة يمسحها قريب، مو كل وجع يقدر الطبيب يعالجه، أكو أشياء ما إلها كاشفة إلا الله. لذلك لا تبتعد عن الله مهما تأخذك الحياة، إذا ضاق رزقك، إذا ظلمك أحد، إذا تعبت من مرض، إذا الدنيا كسرت خاطرك، إذا انتظرت خبر يغير حياتك، تذكر ليس لها من دون الله كاشفة. لا تربط قلبك بالأسباب أكثر من رب الأسباب. خذ بالأسباب، اشتغل، اجتهد، اسعى، لكن خلي يقينك بالله أكبر من خوفك من الظروف. أجمل شعور يمر بي الإنسان من يقول يا رب ما بقى أحد ألتفت لغيرك، ما عندي غيرك بعد. هنا يبدي شنو؟ وكأنك سويت تاتش على زر الاطمئنان، لأنك سويت سلمت أمرك لمن إذا أراد شيء قال له كن فيكون. وأحياناً خلي أذكركم أنه الله يأخر الفرج مو لأنه ناسيك، لكن حتى يعلمك أنه القوة مو بالناس ولا بالفلوس ولا بالمناصب. القوة الحقيقية أن يكون الله وياك. إذا مر عليك يوم ثقيل أو حسيت الحياة حملها صار أكبر من طاقتك، لا تخلي اليأس يدخل لقلبك، ردتها بقلب حاضر قبل لسانك. ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، بينك وبين نفسك. لأن اللي كشف الضر عن أيوب عليه السلام وفرج كرب يونس في بطن الحوت ورد يوسف الأبوه قادر على

تفرح قلبك، والأيام الجاية رح تخليك تضحك على هذه الأيام. الله يجعل أيامكم كلها طمأنينة، ويكشف عنكم كل هم، ويفتح لكم من أبواب رحمته وفرجه ما لا يخطر على بالكم وبال إنسان. قولوا يا الله.

الخميس 30 من تموز 2026. نبقوها بصباح رسمية وبعدها صحيفة المشرق في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من صباح 209 دعوة لتجارب البشر خلال حزيران. موجة إدانات واسعة لاستهداف مغار للحشد ودوات تحييد البلاد عن الصراعات. العراق يتحرك أمميا لتوثيق الإعداء الجوي. إشراك القطاع الخاص بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية. توجه لمحاقة كبار الفاسدين وأموالهم بالخارج. حرك نيابي لتأمين تخصيصات الوجبة السريعة ومساع لرفع الإعانة الاجتماعية إلى 250 ألفا. في صفحات الداخلية من الصباح، حمدي والمالكي يؤكد ضرورة اعتماد الحوار بين القيادات الوطنية، والبرلمان يتنى مشروعا لإنهاء المدارس الكرفانية. رئيساء البرلمان والمسائل يبحثان خط تطوير الهيئة ومساع عذكرت مطالبات بمراجعة هدر الأموال في السنوات السابقة، والنزاهة النيابية تحث على ملاحقة كبار الفاسدين. أيضا في الصباح، مجلس الأمن الوطني يتخذ حزمة إجراءات لحفظ السيادة الوطنية. العراق يدين عدوان الإجمي على قرار الحشد الشعبية. في الصفحات الأخرى أيضا وتحديدا في صفحة الانفراف، النار الثالث طريق التنمية، المسار الجغرافي والامتداد والبنية التحتية المزدوجة والأهمية اللوجستية والزمنية. في صفحة ماليات، نشر مفارس طبية واستشفيات ميدانية والكهرباء تؤمن الطاقة ل 15,000 موكب. تنفر شامل لمواكبة ذروة التوافد المليوني إلى كربلاء، وغانمي يناقش مع محافظي كربلاء التعاون المشترك. اتفاقيات مع لبنان وأوزبكستان لتعزيز النقل البري، وإشراك القطاع الخاص بمبادرة المليون أرض سكنية. ننقل معكم مستمعينا من صباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من مشرق إنذار جيم حتى إشعار آخر في العراق استعدادا للأربعينية. علق زيارته إلى الرياض وعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني. الزيدي سأوثق القصف في نيويورك، لا تفسدوا خطة الإصلاح وحصر السلاح. عدته انتهاكا صارخا لسيادة العراق، رئاسة الجمهورية دين قصف مقرات الحشد الشعبي. والصدر العراق حاجة إلى السلام، وكفى حروبا استنزفت مقدراته. الحج تطلق رابط التعديل على استمارة التقديم لقرع الحج ولم الشمل. الداخلية تضبط شبكة دولية لتجارة المخدرات عبر منفذ عرعر. القضاء يشف عن إحصائية جرائم الاتجار بالبشر والانتحار. وروسيا تواسي العراق بعد قصف مقرات الحشد الشعبي. إلى أوروبا عبر مرفأ بانياس، سوريا تنقل أكثر من 1,000,000 طن من زيت القوت العراقي. وبينهم والي الأنبار، الحكم بإعدام 6 إرهابيين شنقا. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق، محافظ بغداد لا قبعات خلال الزيارة الأربعينية، والخطة الأمنية ترتكز على الجهد الاستخباري وتكامل الجهد الخدمي. النقل البحري تستقبل أولى رحلات العبارات القادمة بزائري الأربعينية من ميناء خمشهر الإيراني. مدينة الطب تشارك بخطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. تذبذب أسعار الذهب وصل ارتفاع الدولار قليلا في بغداد وأربيل. المدير العام

لشركة حفر العراقية يستقبل وفداً من شركة هوسل لبحث إمكانية تعاون المشارك. ومناخياً أجواء العراق تقترب من حاجز 50 مئوية. انتهت هذه المطالعة السريعة في صحفي الصادرة لهذا اليوم. دانجور يستمر حتى 10:00.

انا جيكو بيدي لفه وقتوها بشربكم. والله هسه مال لفه واستكين شاي وراحة بال تكفيني. كما يقول النواب، خبزة واستكين شاي وراحة بال تكفيني. يعني خبزة هيجي حاف، خبزة حارة خبزة باردة، بس انت المهم راسك بارد. انت راسك يبردان، يعرف شون يعني، هو احنا روسنا شون تبرد. ديك الشغلات هاي الورقية الفلوس اللي سبحان الله اللي انجعلت انه تهدي النفوس، هي صارت والله هسه اي مشكلة. هسه شوف اثنين يتعاركون بالشارع ديت مال خون، روح مثلا قل له تعال تعال هاي 50,000 وقعت منك. دي شوفه والله العظيم، شوفوا شلون راح يهدي.

0: مرات يقول لك ايه مالته وكذب مو مالته ويضرب عنده 50,000 اصلا. زين فتهدي النفوس، الفلوس تهدي النفوس. هسه ما علينا، كتبوا لنا شنو اللفه هسه ما لفت شنو لفت فلوس. هلا واتساب، هلا ولومي، بونجور بالخيرات والمسرات، احلى واجمل وسام وبان. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس لها من دون الله كاشفه، لا يزيل الشدائد والبلاء الا الله الواحد القهار. ونعم بالله يا حبيبتي، وان شاء الله يكشف ضر كل انسان متضرر مهموم محتاج لفته الهيه من الكريم، وإن شاء الله الفرج الجميع. إلى حسين الشيباني، هلا والله أبو علي.
1: صباح الخير على الستبان الغالية، صباح الخير على الكادر والمخرج والمستمعين. أكيد أنا صار عندي قلق أكثر من اللازم، يعني بعد ما تزوجت وخاصة بعد ما صار عندي أولاد. طبعا واحد يخاف على ابنه أو على بنته، هذا الشيء فطري عند الإنسان. بالتالي أكو أشياء إحنا ما نقدر نتحكم بيها، مثل القلق والخوف والتوتر. يعني أنت مثلا ابنك هو أعز ما تملكي، من تشوفين فشيء يهدد أمنه أو سلامته أكيد راح يعني يظل بالك عليه وتبقين في قلق مستمر. هذا الشيء فطري عند الإنسان. بعض الآباء أو بعض الأمهات إحنا نقول عليهم دولة مو طبيعيين، هذول ما يديرون بال، اللي عارفين أولادهم بالشارع يتسولون أو غير شيء أو يمارسون غير أمور، هذول إحنا ما لنا علاقة بهم. إحنا قاعد نحكي على الناس الطبيعيين، الأب الطبيعي والأم الطبيعية، دولة تتربوا عندهم فكرة القلق والخوف والتوتر إلى أن يكبر الابن. وحتى إذا الابن تزوج يبقى القلق ترى مستمر، لأن هذا شيء فطري عند الإنسان. صح. تحياتي إليك ستبان.
0: حياك الله العزيز حسين الشيباني. نقطة مهمة ذكرتها، أنه حتى إذا كبر الطفل يكبر هم وياه، يقولون هم يعني تبقى تفكر هذا شون بي، شون بحياته، شون راح يقود حياته، شون يخلف، شون يدير باله على ابنه. وهلما جرى تحياتي إليك وشكرا للمشاركة الحلوة كالعادة. حربي رجعوا تيك توك، ليش أسوي لي شغلة مو زينة؟ أنا مو كل وقتي بالسيارة، ليش تخلوني أتخذ إجراء؟ كيف الحال؟ يراد أسوي لك لفة، شو تريد لفة عروق؟ لو كبوة. بس حربينا الغالي أحمد بعث لنا فويس، هلا والله.
2: صباح الخير والعافية على الجميع، شلون ستبان أخبارك؟ ستبان طبعا موضوعك حلو، موضوعك التربية تعكس البيئة كلها اللي راح يجي بيها الطفل، مثلا الأب، الأم، الأهل، العمام، الخوال. إذا البيئة دائرة ما دائرة تكون صالحة راح يطلع شخص صالح أو بنية صالحة، وإذا البيئة تعبانة راح يطلع تعبان. فالحمد لله والشكر إحنا تربينا وتعلمنا وكبرنا، بس شفنا الأهل شيء مهم، يعني مو شخص واحد، مو مثلا الأم وحدها السيطرة، لا، المجتمع اللي حولك إذا زين راح يكونون كلهم زينين. شكرا لكم.
0: شكرا لك أستاذ حربي ونورت، وإن شاء الله الله يحفظه ويحفظك إلهم واللي يفارقكم يا رب. بس علم الاعتماد على نفسه، علمه على الأقل خلي ياكل هو بإيده. فالافتحية إلك والعائلة الكريمة وإلى عباس الحمداني. الله أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. صباح الخير يا هلا وصباحك نوير. أبو مصطفى صباح الخيرات والمسرات، صباح النور والسرور ستبان والمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء. قال الإمام علي عليه السلام 3 بـ3: من صدق لسانه زكى عمله، من حسن نيته زاد الله برزقه، ومن حسن بره بأهله زاد الله بعمره. أحسنت، صدق أبا الحسن. الباشق يقول: عندما كنت تمرض وأنت صغير وكان يسألك الطبيب مما تشكو، كنت تنظر لأمك وتتركها تجيب عنك، لأنك كنت تعلم أنها تشعر بما تشعر به أنت، فلا تخذلها عندما تكبر. الله الله، نعم نعم صحيح. وحيد الدليمي أبو ليوسي باثنا فويس.
3: بونجور ستفاني الغالية، صباح الخير، صباح الورد، صباح العافية عليك وعلى الأستاذ المخرج، وخميسكم فلة وناسة يا الروع. ستفان تحياتي لأختنا العزيزة ومشاهد اللي اتصلت قبل شوية، يعني والله حتى أنا انشلشت وياها، شلشتنا شلش خاصة من هاي بنتها قالت تعالي ونقبل الخط حبيبتي. حتى الإسعاف الفوري قام يركض وراها، شلشت العالم ويا شلش. تحيات لك والمشاهد وصباحكم سعادة.
0: صباحك سعادة وهنم. هواية أمهات كثير حريصات، يعني يصير عندها هوس فتشي أو فد وسواس يكون عندها، مو هوس لا وسواس يكون عندها، وسواس قهري وغيره وغيره، فهذا يهلك الأم، يهلكها وهي بعدها ما تشعر انه اللي دا تقدمه دا يشبع هذا الوسواس. يعني بس هي حقها، وصلتها رسالة تالي لي دا دا دا دا دا دا. يعني ليش هيجي؟ يعني حقها تعالي لي. لو واحد يدز بابا بس لك بابا بس احكي شبيك، وينسد التليفون وينغلق، يعني بهالزمن هذا اللي يعني يختلف نوعا ما، مع انه اثق بالطيبين المالين بركة، بس حقها بصراحة. بس اكو امور ما تسوى، يعني ما تسوى ننشلش عليهم. انا استغرب اكو اولاد اشوفهم بالشارع مرات، اطفال يعني ابتدائية، ممكن سادس ابتدائي، ياخذون تاكسي يروحون الزيونة، يروحون للمنصور، يروحون العفو يأرقلون، يروحون يأكلون مثلا لفات بمكان، يفترون. شنو دادا وين انتي؟ خلي يصير رجال. شنو يا رجال؟ ريحة الحليب بحلقة بعده. انتي ليش مستعجلة عليه تردي يسوي رجال؟

0: هي ما نلا ما شابعه تمن ومرقه اجلكم الله حافيه تمشي ما نلا وكفشتها وهي وشعرها وامها لاطشه شعرها اكسجين اصفر وهي بنيه صغيره. انتوا دا تتخيلون الكاركتر اللي دا احكي عليه شنو. زين هي الاميه شعرها برتقالي كل وحده شعرها برتقالي هذه مو مشروع ام ناجحه والله العظيم يعني هاي المفروض عندها عقل وما تصبغ هذا اللون. تصبغ قشمر عليها ام الصالون هي ام الصالون صابغه كركمي يعني تغير تقيسين هو الكركم شي طلع. ابو دله حيو ابو دله الغالي بونجور
1: احلى صباح احلى خميس واحلى بونجور على عيون اختنا الغاليه ام امير ستبان الموسوي العلم
0: الله يبارك
1: استاذ وسام وجميع مستمعين ومستمعات داخل وخارج العراق. ستبان والله يتنغصت لكم بلفه مال عروق زين من ايد امهاتنا القديمات الله يرحمهن واستكان شاي على الفحم يعدل المزاج. تحياتنا لكم اخوكم احمد ابو دله.
0: والله والنعم والف عافيه وان شاء الله وقت سعيد ولطيف و أكل ونميات هنية إن شاء الله عليك وعلى كل شخص معاك يا أبو دلة ذو النفس الطيبة. شكرا جزيلا لك. جلال صباح الخير على ستبان الغالية والمخرج المتألق وجميع المستمعين. هسه ما لفة من فلوس الجميلي. إيه شون لافين لفة شفتوا هاي اللي بدبات المي والله عجبتني اللفة أنا مالتها شون قدروا يعني هذا كان مشغل عمال يلفون هو قاعد يلفن هاي كله هو قاعد يلفن داخل لزمه. والله زين لومي اسمع أطفالك بكل حب وكن لهم حليفا لا رقيب. أحسنتي اسمعهم شنو يحجون اسمعهم لان ممكن يقولوا لك خطر كبير مره وبيه وخليك صديقة لهم ناصر لهم مو عدو مسلط. زين عبد الله ابو ايهم صباح الخير اخونا الذهب.
2: صباح الخير ستبان تحياتي لك للمستمعين شلونك ان شاء الله بخير. والله احنا طالعين بطريقنا للشمال اني ومؤيهم ومؤيهم ومؤيهم اول مره تسمعك تقول ايش قد حبابه هاي البنيه
0: حبيبتي.
2: تحياتي لك ستبان والله يحفظكم ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك اخونا الغالي وصباح الورد عليك وعلى عائلتك الحلوه عاشت ايديكم احلى خطوه احلى خطوه سنفروا بأرواحكم. حبيبتي أم أيهم المحترمة الله يبارك بيك يا قلبي ويبارك بعائلتك وأتمنى لكم أجواء رائعة بإذن الله تعالى توصلون وترجعون بألف سلامة إن شاء الله. تحياتي لكم وتحياتي أيضا لكم جميعا مستمعينا. لهنا انتهى وقت بانجور إن شاء الله كانت حلقة نافعة لكم طيبة على نفوسكم وخواطركم ولحضراتكم. الأسبوع القادم تنتظرونا إن شاء الله وطلة بانجورية حلوة من استوديو الرشيد. في الختام تقبلوا تحيات بان الموسوي على الميكروفون ووسام ماجد على المكسر من هنا من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع.

0: مواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
1: أنت الكبير
2: يا بعد روح
1: وهنيان نبيك
2: الله
1: يحفظك.
3: الرشيد FM مع طول اليوم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

الدولية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. وزير النقل يوضح بشأن واقعة عدم التوقيع على مذكرة التفاهم القضائية في تركيا النزاهة تضيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضرب فارها ومبدأ العمل تطالب بتضمين زيادة راتب المعين في موازنة العام المقبل. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء القصر الشمالية. الحرس الثوري لاق مضيق هرمز مرهون بوقف التهديدات الأمريكية. ترامب: الهجوم على الميليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية. طقس العراق: ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
1: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: هنسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: العاصمة بغداد. العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

رشيد أف أم، المود مودك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأبرز العناوين. رئاسة الجمهورية تدين القصف على مقرات الحشد، اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. قالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان أن رئاسة الجمهورية تدين القصف الذي استهدف مقر قوات الحشد الشعبي في عدد من المناطق والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين، وتعده اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي زيارة إلى مقر هيئة الحشد الشعبية، حيث التقى رئيس الهيئة وعددا من القيادات والمسؤولين الأمنيين فيها. واستمع الزيدي بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات، كما وجه بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك. قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات العراقية الأمنية وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره وتجاوزا على مؤسسات الدولة الأمنية التي تؤدي واجباتها في حماية الوطن والدفاع عنه، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سيادة العراق ومحاسبة المتورطين. أصدرت المقاومة الإسلامية بالعراق بيانا نفت فيه ضلوعها بأي استهداف طال السعودية ومنشآتها، وأعلنت في بيانها منح الجهات الحكومية التي طالبتها بنزع سلاحها مهلة أقصاها 23 من شهر صفر، وذلك لنرى ما هم فاعلون في مواجهة العدوان الأمريكي، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تواجه اختبارا ميدانيا حقيقيا لإثبات قدرتها على رد المعتدين والاقتصاص ممن سفك دماء الشهداء بدلا من رجال المقاومة. أخيرا، أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ما دامت التهديدات الأمريكية بحركة الملاحة مستمرة، وتابع: لن يسمح لغريب جاء من على بعد آلاف الكيلومترات بالتدخل وسيعاقب المعتدي في اليوم نفسه، مشددا على أن الدول التي تشارك في مساعدة المعتدي ستتلقى ردا قاسيا إذا لم تصحح سلوكها. وأشار إلى أن مضيق هرمز لن يكون قابلا لإعادة فتحه ما دامت تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتغطرسة وتدخلاتهم بحركة الملاحة مستمرة، لافتا إلى أن التهديدات والتدخلات لن تؤدي إلا إلى جعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيدا. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. رئاسة الجمهورية تدين القصف على مقرات الحشد، اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: أغاني. أغاني. وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام، مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
2: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد فم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تضيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان تعلن مصرع 28 شخصا جراء زلزال كوماموتو. طقس العراق ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أغاني وأكثر،
6: أغاني وأكثر
5: الرشيد أفهم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يسمعنا هسه على أثير موجتنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا ويانا بالإخراج عمار كامل.

مو أقول لكم؟ والله عمار الخميس وجهه أحد، الأحد وجهه خميس، هاكو شو بس وجهه؟ ما يصعد مي وداعتكم بابا صدق شذي بس أنا ليش بالله أختم أسبوعي بهذا الوجه ليش؟ والله العظيم أضحك لا أختم هسه أكيد تحية لكل اللي يسمعونا هسه عبر أثيرنا 91.5 FM. أتمنى لكم يوم حلو ولطيف، إن شاء الله تكونوا دائما بخير وبسلام. سؤال

سؤالي يقول طبعا للمتزوجين وطيب سؤال اللي سنجل، لان احنا عندنا مستمعين حتى اللي يقولون اذا احنا اسمنا متزوجين شو نصير. اذا الزوج او الزوجة اختفوا من البيت بيوم كامل، شنو اول شيء راح تلاحظه اختفى من هذا البيت؟ اذا طبعا كل واحد راح يقول شيء اللي هو واجب عنده. شنو او اذا الزوج او الزوجة اختفوا من البيت يوم كامل، راحت لأهلها مثلا، شنو او انت رحت طلعت سافرت او يعني شنو اول شيء راح تلاحظه بانه هو اختفى من البيت؟ هاي واحدة. للغير متزوجين الام والاب خلينا نقول، لان دائما ما هي الام تركض ورا الشباب السناقل وتلملم اشياءهم او كذا او تنق عليهم هاي الامور يعني، فهم نفس الحاله. اذا اختفت الوالده عوفوا الاب، او خلونا هم الاب هذا الاب اللي ينق. فاذا اختفوا يوم كامل من البيت شنو اول شيء ممكن يختفي؟ يعني مدى اقصد كغراض، فاهميني انتم مو ان شاء الله تكونوا لا فاهميني متاكده. اذا الزوج او الزوجه اختفوا يوم كامل من البيت شنو اول شيء راح تلاحظ انه اختفى؟ ونفس الحاله اذا كان يعني الام والاب غير متزوجين. ارقامنا جاهزه لكم 0782211415 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. وحي الله البيات أهلين يا سوسن على عناد العزال، مو تبكي حالكم يا البارود.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم. خلوني اعيد السؤال مره ثانيه اللي هو كلش صعب نظريا في فيثاغورس كلش صعب. السؤال يقول لو اليوم الزوجه من انتم من تودوها لاهلكم شنو الاهل هسوري او فيثاغورس فتوديها لاهلها او انت تسافر او كذا خلي كل واحد يخابر. اذا كان رجل يقول لي اذا زوجته اختفى يعني طلعت من البيت راحت البيت اهلها خلينا نقول يوم كامل اختفت سافرت طلعت ما اعرف مو اختفت يوم كامل فشنو اول شيء ممكن يختفي بالبيت تلاحظ انه يعني اكو شيء ما موجود. وبنفس الحاله المراه اذا اختفى الرجل من البيت شنو اول شيء ممكن انه تلاحظين اختفائه عندنا. الو
1: الو مساء الخير.
0: اهلين سيف
1: تحياتي يا عبيد.
0: ده تسمع سيف ده تسمع؟
1: لا اسمع
0: الحمد لله تمام. شلونك سيف نصيل الراديو سيف نصيت لو تسمع لو تشوش علينا نصيل الراديو. شوف شو صوتي لا لا بالبيت ها بالبيت حاطه بالصاله خلفتيهم وين حاط صوتي على هيجي
1: بس اوكي
0: هسه تمام. شلونك سيوف ايش اخبارك؟
1: والله الحمد لله تحياتي لكل المسلمين اكيد.
0: شنو اخبارك تمام؟
1: لا تمام
0: زين يلا
1: اكيد
0: انت بما انك ما متزوج انت ما متزوج فلا تحكي لا تلعب بهاي الساحه عرفها ما متزوج.
1: يلا انطيني سؤال اخر.
0: والدتك
1: الله يرحمه
0: والدك
1: الله يرحمه
0: عايشلون الله يرحمهم طبعا اكيد زين من عندكم بالبيت هو المسؤول يعني اللي شويه ماشي كلامه خلينا نقول
1: يعني النساء
0: النساء والرجال انطيني عادي
1: يعني انا عايش انا واخويا زوجته واولاد يعني
0: اوكي خلينا نقول اذا زوجة اخوك راحت من البيت يوم كامل شنو اول شيء يختفي؟
1: والله ما اعرف يعني الإيجابي لا سلبي
0: ما أدري حتى يمك بعد كل من هذا ما لي علاقة حتى تقول عبير حكتنا ما لي علاقة
1: والله عبير
0: بما أنه زوجة أخوك هي بالبيت وعايشة وياكم فبالتالي هي مسؤولة عن البيت بالتالي هي اللي تدقق على الأشياء بالتالي هي اللي فاهمني ف شنو أول شيء ممكن أنه تلاحظه بالبيت يختفي إذا يعني زوجة أخوك راحت
1: شيء إيجابي يعني هي والأطفال يعني مثل هاي
0: خلينا نقول اللمة الصوت وكذا
1: الصوت اللي شوية ويا الأطفال هاي السوالف يعني هاي أكثر شيء يعني الله تزعج الشخص يعني
0: هاي ما تفيدني الإيجاب نجي على السلبي بلا زحمة عليك شنو هو؟
1: عبيد ما في شيء
0: كنا كثير بحيث حرك اي
1: أقول لك نستوي المشاكل على الجو
0: لا تخاف والله ما تسمع يلا دحكي قول لي يلا شنو الشيء؟
1: النكد
0: تحكي على مرت اخوك تقول نكدية؟
1: يعني مرات
0: يعني هي هم داري رجلها والداري داري حماها والداري اطفالها وتقول عليها نكدية؟
1: شوف يا عزيز ترى هاي وقحات هاي معروف عليك انت النساء النكد الهوية مالك انت ترى عامة مو خصص شخص عن شخص لا انت سبحان الله الله خالق عشان هذا النكد
0: لا زاد يعني الملح وقف بعينك لا المدارة وقفت بعينك لا غسل الهدوم وقف بعينك اكيد تغسل الهدوم خطيه صار علي بعد شنو يعني مغسله دور يعني كبير هي لا اله الا الله سيف ايش يصير بالحاله
1: قلت لك واقع حال شغله النكد موجوده عند كل النساء
0: زين
1: فاذا اختفت هاي الفتره النكد يروح
0: ماشي
1: اوكي
0: ومنو هي؟ خل اوجه لها رساله
1: ايوه
0: المرأة
1: والنوم
0: اي
1: يعني بتدينا الاسم الثلاثي
0: لا ام منو ما قلت هسه اسمها انا قلت لك ام منو يعني ابنها الكبير شو اسمه بنتها ايش ما ادري
1: كالعاده هو انا سميت على اسمي
0: ام فوقاها هالقد ما تحبك المره مسميه ابنها على اسم عمه وتقول عليها نكديه لا اله الا الله بس دي شوف ايش يصير بالدنيا
1: مو اقول لك انت اليوم شوفي خميس ونهايه اسبوع وتسوي مشاكل على الجو
0: لا بس انا قابل هذا الوجه يبكي وجهي اوكي تحياتي لك، اكيد نورتنا سيف. انا كل اشكرك،
1: اسبوع حلو عليكم وخميسكم حلو
0: للجميع يا رب ان شاء الله. شكرا لك، باي باي. اتصال اخر. الو،
2: مساء الخير.
0: اهلا،
2: تحياتي للاستاذير، تحياتي المخرج فاضل جميع المستمعين.
0: شلونك محمد؟
2: خير الله يسلمك.
0: انت السؤال يتفرع الى فرعين.
2: منو
0: انت؟ السؤال لك يتفرع الى فرعين.
2: ليش يابا؟
0: هسه اقول لك ليش. لان انت عايش ويا زوجتك اكيد موجوده ووالدتك.
2: نعم.
0: فالسؤال الاول، لو يعني الوالده طلعت من البيت يوم كامل، شنو اول شيء تلاحظ اختفائه؟
2: الامان.
0: زين، هذا الايجابي. السلبي، بسلبي اريد سلبي سلبي.
2: والله الامان.
0: اي اوكي افتهمنا. السلبي يعني الاشياء اللي دائما ما تسويها وتكون مغثه لكم مثلا. فهمنا الامان. هاي شنو ذاك يوم انت تحكي عليها تقول شو اسمه دزدز بيا هوايه، تسخرني هوايه.
2: مسد صخره.
0: اي هو اريد فتشي تلاحظون من تغيب الوالده. سعوفني بعيده عن احنا نحب امنا والامان والحنان والكذا، وبدون هالبيت ما حلو وظلمه ووجودهم بالحياه
2: ما فشي. هاي مساله
0: من تبين من عندها. طيب
2: اكو مساله.
0: اي وهي
2: بس تسوي شيء اذا ما تقول لي يابا تبون شلون يعني؟
0: يعني اذا اختفت منها من البيت بالتالي تقدر تسوي الاشياء اللي انت حابها. من تقول لك ليش قولها انت يعني مو موجوده، فعندك عذرك وياك.
2: يعني تخيل ابسط مساله. حارمه انه اطبب عطر يعني النرجيله اللي بيت صار سنتين.
0: اي هاي من باب الصح
2: ما اقدر. من تصفر لي اخوتها اخاف راح جت باتين. يا بلا بات لا ما بات.
0: مو هي تعرف شنو عندك، فحتى تقول لك يعني خليك قدام امر الواقع. لا اللي انت تقدر تجيب النرجيله ولا انت تقدر يعني هيك
2: تصير بالعشره خبرها باكين. يا بخالك شلبي انا اشتغل هاي الفرصه من 10 ل 12 الوحده.
0: زين
2: كله سريع سريع.
0: زين هاي والدتك هسه فهمنا. والدتك مو حتى شويه الوقت. والدتك زوجتك اذا اختفت من البيت يوم كامل شنو انت شنو الموضوع؟
2: راحه نفسيه.
0: شنو الراحة النفسية؟ تختفي يعني يعني
2: هم من يختفون؟
0: اي الراحة النفسية. سؤالي مو صعب.
2: عبورة.
0: نعم.
2: عارف تمشي من تختفي؟
0: اي من تروح هي شنو الشيء اللي تحسه يختفي؟ اوكي راحتك النفسية يعني مو معناها معناها يختفي الاشياء اللي تضوجك فتحس بالراحة النفسية. معناها هي مزعجة بالنسبة لك.
2: النقد.

0: هي مزعجة بالنسبة لك.
1: ايه طبعا.
0: وهاي صار لكم 15 سنة مدري 10 سنوات متزوجين. زين.
1: لو 100 سنة.
0: ومتحملتك انت، انت محمد متحملتك.
1: لا هي 100 سنة هاي المسألة ها؟ تظل هاي يعني الصفة موجودة عند كل الناس.
0: بس انت ما نحكي عنك محمد، لا تتفاول علي. اوكي محمد احنا مو خوش. يلا تمام محمد شكرا لك.
1: تحياتي.
0: باي باي مية هلا يا اخوان. عوفوا النكد احكي صفة بالبيت. هسا افتهمنا النكد وهاي كلكم دائما تقولون عن النكد، وانتم اكبر نكدين على فكرة الظلم، اكبر نكدين ومزاجيين وكل شيء. ما ادري شلونكم.

يلا عدنا بعد ما تواصلين بأجواءنا الحلوة وياكم واللي ما حد يقدر يخربها لو تموتون. فبعدنا وياكم متواصلين، ما لك علاقة. فبعدنا وياكم متواصلين أكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اللي يقول: لو اختفت المرأة من البيت يوم كامل، شنو أول شيء راح تحس بأنه اختفى؟ أبداً مو صعبة أبداً. هسه يجي واحد يقول أول شيء اختفى مثلا، إذا نجي على السلبيات طبعاً ما هاي ساحتي وملعبي، يعني أكيد ما تعجبني الإيجابيات، مو بالضرورة تكون أكو يعني مشاعر جياشة ما أريدها، شكراً. نحكي عن السلبيات. فبالتالي ممكن واحد يجي يقول الصوت العالي، تتعارك ويا الجهال مثلا، هو شوف صوتها عالي ويا الجهال وكذا. وهاي واحد يقول المراقبة، تراقب. واحد يقول فرض الرأي، قاعدين تتبعون التلفزيون، هي اللي تبعوا هاي المسلسل مثلا. هسه اعطيكم هيك امثلة بسيطة بالحياة موجودة. عصبتوني ليش؟ شنو سببها؟ بديت الدورة. اوكي، ارقامنا 0780211115 و0780211617. والآسيا ما اقول 14 يلا يا

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وياكم ببرنامجنا وبعدنا باجواءنا. دكتور علي تحياتي لك عزيزي، يقول انه ممكن الايجابي شيء الوحيد من ارجع للبيت انه ما القى الاكل جاهز، هذا فقط الايجابي اللي موجود بحياه دكتور علي. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: عبير،
0: اهلا اهلا،
1: شلونك؟ اخبارك؟
0: والله زينه.
1: اي زين بعد.
0: اي من وين؟

0: وغيرها لازمتني بالتليفون.
1: يعني شنو؟
0: إن الله.
1: يعني قصدك إذا اختفت يوم أنت ممكن إنه يعني طلع أبو استخدام التليفون مو؟
0: رحمة على والدي.
1: لأنه ظل أنت براحتك، بس بعدين قبل يوم طبعا ثاني يوم أو قبل خلينا نقول قبل ما تنام مثلا، أنت راح تنام الفجرية طبعا سهران أكيد ماكو نوم، فراح يشتغل المسح، يعني مسح حديد وهاي السوالف. آه فقار، ماشي فقار، خميس مبارك فقار. تحياتي لك، كنا ورتنا على كل شيء، اشكر اتصالك، باي باي. هلا والله. اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: الو عبير، تحياتي لك، تحياتي المخرج.
1: كيفك وسام؟
2: والله بخير، انت بخير
1: ان شاء الله دائما تكون
2: بخير. من اسمع صوتك نصير جنين عيوني انت.
1: شكرا وسام،
2: الله يسلمك ويخليك.
1: اي وسام، يلا احكي لي، قول لي.
2: انا اللي افتهمت منكم انه
1: خلينا نقول على والدتك موجوده، انت ما متزوج، عرف الزواج
2: مو انا ابو البيت، خلينا نقول ترى يعني انا
1: اي ما لي علاقه بيك انت. دا اقول هسه لازم اسال اخوتك اذا اختفى وسام، هسه انت اخوتك او انت تحكي وياه يعني.
2: وانا اعرف شنو اللي يروح اذا اختفى انا ترى، هم مرات.
1: لا شكرا، ما اريد تحكي عن نفسك، شكرا.
2: لا اذا الشيء السلبي ترى مو الايجابي.
1: اذا اختفت الوالده من البيت يوم كامل، شنو اول شيء يختفي؟ اوكي الامان والحب، فهمتها والله، كنا نحب امهاتنا. نحكي على اشياء ممكن تكون في بعض الاحيان مزعجه خلال اليوم، او مثلا بلشت او صار كذا، هيك لازم هاي الحكاية. حد يقول لي ما يقول الأم أوفا وكذا، ماكو يلا احكي.
2: أول ما يختفي أكو كلمات دائما، مثلا أخوك وين، فلان ليش تأخر، خابر يعني دائما تعليمات من يمها، مثلا أخبار أو تعليم. هسه قبل لا أصعد وأشارك وياك قالت لكم قرايبكم عدة فد مناسبة مو تنسون تروحوا له، فيعني هاي بصراحة ما أعرف فيها
1: المعلومة. تحسها يعني المنبه، يعني
2: مصدر الأخبار مثلا،
1: الجي بي اس.
2: أها. أم على إخواني، يا فلان يوم ما إجي، اليوم تأخر، يوم شنو، هاي الشغلات اللي مال أقارب أو شنو هي دائما تبلغنا.
1: فهذا مزعجة بالنسبة لك، مثلا إذا تدق عليك الباب وأنت بالغرفة وتجي تقول لك أخوك وين، فضوج أنت يعني، هو إيش ما أدري كنا أخوك وين مثلا، هيك قصدك؟
2: تقول لي مثلا لو تشوفه وين، لو تخابره يعني.
1: زين.
2: إيه، لأن مثل ما أنا خابره أكيد ما يخاف، مثل ما يعني أوكي هو يحترم والدتي، بس ما يخاف إني مثل ما يعني خاف إنه خاف يتعارك أخويا وهيك.
1: طيب أوكي فهمت.
2: أي من هالباب.
1: زين، وإذا أنت اختفيت، يلا احكي عن نفسك.
2: أنا اختفيت، هم بصراحة يفرحون من أروحاني، ليش؟ لأن أنا كلش فلان الماطور ليش مشغلينه؟ المبرده ليش ما
1: يا عزا وسخام واصل هاي المرحله؟
2: شو اسوي؟
1: هاي بعدك ما متزوج؟ عزا وسخام
2: يعني ترى يعني هو شيء صدق يعني.
1: لك عيني، اخطر مرحله بالعمر هي من توصل لموضوعة الماطور طفل ان شاء الله. اخطر حال.
2: انا شو اسوي؟ انا ما اتعاجز، انا في الطابق الثاني غرفتي، اكمل هالطابق الثالث اشوف تانكي مليان والماطور دا يشتغل لي مع بالهم فارغ، انا ما اتعاجز اصعد اشوفه.
1: اقول لك اللي يقول لك ظهور الشيبه وما ظهور الشيبه ما له علاقه، هي هاي المواضيع، هاي المواضيع انت وصلت لمرحله تزوج وسامسة.
2: انا انبه اكثر من امي بهذه المواضيع. طيب. التلفزيون ليش مشتغل وما حد دا يتفرج علي؟ المباردة ليش فارغة مثلا وما خليتها مثلا ماي او ما مليان او هاي عشان انا بنوع دائما علي، انا ما انسى ودائما انتبه لهاي الشغلات، هم ما ينتبهون او ينسون.
1: طيب فهمتك، دي روح شوف المطر، روح يقول مفتوح.
2: فاحنا بالعكس بالمناسبة، ام احنا نضوج من هي ما موجودة، وانا يفرحون اذا انا ما موجود
1: طبعا، اذا انت
2: لكن يوم يقولوا لي 3-4 ايام ارتاحين من يمك من شلت ما موجود.
1: اوكي تحياتي لك وسام،
2: تحياتي لك عيوني، مع السلامه.
1: شكرا، هلا والله، باي باي. اتصال اخر. الاغنيه، سمعني اغنيه
3: بين الحال وصفتي، يعني صفته هي الكلمه أغنية التي تاتي بعد اسم اخر لبيان شكله وهيئته، مثل محمد تلميذ ذكي. الحال وصف ياتي بعد اسم يكون معرفا ليوضح هيئته بعد القيام بالفعل.
1: زين.
3: الفرق بينهما في التعريف والتنكير، أولا الصفة إذا كان الموصوف نكرة ستأتي نكرة، إذا كان الموصوف معرفة تأتي معرفة.
1: عفا خلي أقول لك، جاني تعليق عليك خب من سلطان، يقول كيكة مو مخرج. زعلان على سلطان، متعاركين؟ أنا وين كنت؟

0: عشان سلطان شنو ما حكي وياه ما ادري شنو سلطان. الله خلينا نختم بسرعه بدي اشوف شكو يلا الو
1: عشيني هاي
0: كاني متعاركين ما ادري ايش فيهم نسيت حلو امير
1: هاي غير شغله هاي تعبير
0: انا احب هاي الاكشنات نص الله
1: اوده
0: شلونك امير شو اخبارك
1: ست عبير الجميلة شلونكم
0: شو أحوالك تمام عمار نعم موجود عمار
1: القرآن خلاني أتيه يعني وين متصل شنو عبالي هاي ذاعة إسلامية يعني ما أعرف
0: يا شكو
1: طبيت عقد طبيت مباشرة
0: ها قصدك على الفاصل مالته هذا الماء شوية عند القواعد
1: اي هذا شنو شوي ما تقول شوي والله خبرنا
0: طيب
1: والله العظيم
0: أمير لا تقولي ما سمعت سؤالي
1: والله يعني جت على النهايه هو قبل ما يحكي هذا الولد كان ذاك ابو المبرد يطفيها
0: يعني اسمعني اسمعني
1: هذا صرف عنده إيه؟
0: اسمعني اولا انا يعني بالنسبه لي البرنامج درس شاغر نعتبره انه درس حالي بهالمدارس مال هذا قرايبي وهذا ابن عمي وهذا ابن المديره أي. وهذا خال المديره ما تمشي عندي فبما انه انت ما سامع البرنامج او ما سامع الحلقه انا يعني حضرتك راح تدخل بهذه العقوبه
1: يا سلام
0: بالتالي يا عزيزي توقف يم الصبوره
1: زين قصاص
0: وتنتظر على اتصال بما نحن ما عندنا صبوره تنتظر على اتصال تسمع المستمع الثاني حتى تعرف الموضوع ونرجع لك شوني يا اي جديده قوانين يا اخي شنو هي والله العظيم كافي بعد خوفا من المجتمع
1: اوكي تبي ساعات اتعجلين بالثنتين
0: اي اعزب
1: عشان دقائق وارجع ادق عليكم
0: ما لا لا انتظار اريدك لا اريدك تبقى هيك تسمعنا انت وبالتليفون لا
1: متمت عليك عم راي سوالف مو انت مستحيل
0: لا انا ما ادري فيلا عيني بلا زحمه عليك يا مصبوره استاذ امير والله
1: توكلي بالله
0: استاذ عمار صعد لنا اتصال ثاني اذا متواجد اي نعم مش عارف لا لا استاذ امير يلا من خصتك اتصال يلا الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: شلونك يا حبيبي
0: هلا والله ازاد شلونك
2: تحياتي لاخونا امير
0: شنو اخبار سامع الموضوع ازاد
2: اي سامع
0: ساعد امير قل له شنو الموضوع ساعد خطيه ما يخاف زميلك على زميلك
2: اخويا من تجي جديد ما تلقى المره
0: اي
2: شفت
0: من تختفي المره يوم كامل شنو ممكن اول شيء يختفي من البيت
2: تفقد
0: ايوه يلا احكي لنا انت قل لنا
2: انا اول ما اطلق البيت لو اقعد منه من هي ماكو ماكو وزعرات اريد حبوب
0: يعني خلينا نقول يختفي يختفي وجع الراس
2: الله
0: لو هي قصدك انت الشكة هواية ما افتهمت انا صراحة
2: والله هي متمارضة
0: ها متمارضة فاذا بهذا اليوم انت لا تمر على الصيدلية
2: الله
0: ما عندك روح على الصيدلية ما تقرا شيء اسمه باراسيتول وبندول وهاي السوالف بالطلبات
2: بلي.
0: اوكي فاهمتك طيب يعني ما تشوف الثعبان بحياتك اللي هو اللي مرسوم على الصيدليات
2: الف رحمة على والله حتى اكو صيدلية يمنا انتوا لي تخفيضات والله العظيم على الحروب
0: طيب
2: يا امير الله يساعدك
0: هسه نرجع له خطيه يا خطيه هو
2: سلامي للجميع
0: شكرا لك اكيد نورتنا ازات
2: الله يعطيك السلام على الله يعني.
0: رجع لي المعاقب امير
1: شنو عرف ان صديق تحكي انت
0: شاقين شنو شنو والله يا الله
1: شنو اي والله
0: درس لو مو درس وين قاعدين احنا
1: احكي الصدق لو اكذب
0: لا الصدق تفضل
1: والقرآن احكي الصدق
0: بس مجاملات وتحلي يومك براسي عوفه
1: لا لا ما اجامل احكي الصدق الله فوق قايل
0: شنو دايرك
1: بنتي اغلى شيء اموت عليها حتى كلام انه مو بويض طبعا اذا اقولها امشي وديك لاهلك تشك بي قبل وظل تلزق بالبيت فهاي الشغله شريتها بس قبل اول ما تزوجت اقول لك تروحين لاهلك انا ما عندي شيء بس نطلع انا اطلع براحه مثل ما هي بيتها مأمن اطلع ما اطب للبيت بكيف
0: فهمتك صحيح زين
1: فهاي الشغله الاولى لغيتها ما اقولها امشي اوديك لاهلك الا هي تقول وديني
0: زين
1: زين فاني ما اقولها يلا امشي بسرعه اقول ايش عندك شويه اقول هاي هي شو تصير روحها تصير عزيزه للممنوع
0: اوكي
1: والقران بدون مبالغه
0: طبعا هاي اكتشفتها بعد ايش كم سنه من الزواج بلا زحمه لانها مو بسهوله
1: متزوج
0: اي ورا سنه خلينا نقول
1: تقريبا اي والله سنه ونص
0: زين اوكي
1: انا يومي اطلع الشغل هيك ب 12 مرات بالوحده هيك حسب فاذا هي موجوده بالبيت اقل تليفون يجيني بالعشرة بالدعش قبل اطب اغسل وابدل واطلع
0: زين
1: قبل زين بيوم اللي ما موجوده ببيت اهلها
0: تبقى
1: والله العظيم

0: نام نوم عميق حتى هي تعرف اقعد الساعه بالأربعة عندي شغل عندي عمل كله عوفه وظل نايم.
1: شنو قصدك يعني هي نويز بالبيت المزعجه بالبيت؟
0: بالضبط شلون عمار كامل يعني تحتاجيه غصبا ما عليك بس هي مؤذيه
1: على بعد التاكيد بالضبط. طيب
0: امانه الله يعني هسه استاذ عمار كامل احنا ما نقدر بليه بس هو يؤذي شلون ما تدرين تواعي هو فقير وقاعد ورا بالجام خانه مرتب ولطيف
1: جام خانه انت شوفوا من احنا من افته انت تعزلين جام خانه لا لا لا هيبة اقول لك هيبة الاذاعة وهيبة الاعلام شنو الموضوع ما نفتهم بالذات يبكي دا يلطم
0: هو درس شاغر تسوي ذي حركات وهالجباكات مش تنسينا درس شاغر
1: يلا يلا يا المعاقب يلا يوم روح قولها لوالدتك ولوالدك وزوجتك انه اليوم تعاقبت تمام
0: ها هي لا اقولها ولد قول لي انا هسه هماتي تعال اشرح لها هاي فخليها نايمه وانا مرتاح بالشغل
1: طيب يا امير نورتني شكرا لك باي باي.

0: يلا متواصلين بعدنا وياكم بأجوانا الحلوة بأصواتكم أكيد، مو بالفواصل بدنا نسمعها، بالأصوات الحلوة بدنا نسمعها فقط من قبل المستمعين فقط. يلا أنا لا تشذب. ألو
1: ألو
0: من غرقان؟ ألو
1: أني
0: هلا أبو عبد الله مو؟
1: اي معك.
0: شلونك ابو عبد الله شو اخبارك؟
1: هلا هلا هلا مفيد طيبه
0: ابو عبد الله يبارك لي.
1: مبروك مبروك مبروك
0: بعد حلو. بعد يوم اخلص من الشهر السابع وجماعه السرطان يمه.
1: اي والله هو انا مرضى خلاص
0: يمه مو شهر سابع.
1: اقول شي غيرون الشهر
0: يعني شي خلي
1: هسه دا اروح للنفوس
0: غيرون شهر لا ترى هو راح اقول له باكر اخر يوم خلاص خلصنا من الشهر السابع
1: راح تجيك اجازه
0: يعني تخيل انتم بنهايه الشهر السابع اوفي بس بعجقت خير يعني بس انه خلص السابع عن الاوف مالتي تخيلوا يعني
1: الله اكبر
0: طيب يلا احكي لي ابو عبد الله لو اختفت ام عبد الله من البيت يوم كامل بكل كل صح
1: شوفي احكي لي جبتيها من النهايه
0: اي والله
1: المراه عماد البيت يعني يوقع البيت
0: منتهي من عندها لانه انتو يعني من باب المصلحة يعني
1: لا والله مو مصلحة
0: يصير البيت هوسة
1: يعني كلشي كلشي يعني مو بس هاي لا الرجل 100% يحتاج المرأة
0: اكيد طبعا
1: يعني اولا البنات يعني البيت
0: اقول لك صراحه لا تزعلون من عندي كرجال انتم ما عندكم هذا الخلق الطويل الى التعامل مع الاطفال ما عندكم يعني انتم ممكن انه تصرفون عليهم اي ممكن انه احتياجاتهم توفروها بس عندك هذا الخلق بالتربيه لا ما عندكم هذا الخلق
1: الشغله انا عندي بنات كبار بس خلنا نقول الشغله
0: طيب.
1: والله العظيم مو كمصلحه بس قلت لك هي الضوء مال مدين حقيقة يعني هي 27 سنة ست
0: مو هاي نهاية ما أقدر أخربها هسه أقول لك لا أحكي لي السلبية
1: لا تخربين اليوم خميس
0: لا ما ترهم 27 سنة أخربها هسه أنا بخمس دقائق ما أدري لا ما ترهم
1: لا بس سؤال ست بس قول لي أستاذ عمار تحياتي

0: تقيله. قول هاي الاغنيه شو اسمها هاي اذا طلع على اليوتيوب. طلعها هسه.
1: طلعتها هسه اللي ما ادري شنو هي. لا هي دي جي، لا هي اغنيه هسه احزن افرح عليها ما ادري.
0: حتى طبع علق عليها اقول الساعة السوداء اللي حطيتها
1: ها هو ابداعاته عيني ابداعاته. طيب انا كلش اشكرك ابو عبودي.
0: مبدع استاذ عمار.
1: في دول عيني.
0: هلا هلا.
1: شكرا ابو عبودي تحياتي لك قلبي. مية هلا.
0: الله يحفظك الله يحفظك يحفظك.

0: يلا بعد التواصل ياكم عندنا بجوانا حلوة بيكم عندنا اتصال جديد. مرحبا. ألو. مساء النور. أهلا وسهلا. الله يسلمك. الحمد لله. من جاية؟
1: أهلا من محمد الحل.
0: أهلا وسهلا حياك نورتنا. زميل عمل يعني. أهلا وسهلا. طيب يلا احكينا قول لنا أول شيء أنت زواج؟
1: متزوجين
0: 10 سنين. يعني بيها جامو 17 سنة ما أتخرج 10 سنين بيها شوي أدخل كشيء.
1: لا لا مستحيل.
0: طيب يلا قول لي شو أول شيء ممكن إنه تحظى بتفوز الزوجة للبيت ممكن؟
1: كل شيء.
0: يعني أي شيء ممكن.
1: يعني من باب المصحة اللي تدس بيها كل شوي ما أحتاج. يعني أنا أعرف أسوي كل شيء.
0: حلو أوكي.
1: بس يعني مثلاً إذا راحت الأهلها أنا أتصل عليها. وأنا اللي أطرح عليها إنه راح أمر لك اليوم خلنا نطلع نتفرج فيلم يعني سبب فراغ.
0: ما فهمتك يعني قصدك إنه هي من تروح للبيت أنت من تروح سوري لأهلها أنت اللي تتصل بيها وتريد ترجعها مثلا أو تشوفها خلال هذا اليوم حتى لو كانت هي ما راح ترجع وياك للبيت.
1: بالضبط أو حتى لو بس أسمع أخبارها شنو الموضوع شكله.
0: طيب أوكي حلو. يعني بالهذه خلينا نقول انه ما يختفي فد اشياء سلبيه لا تختفي الاشياء الايجابيه
1: لا لا
0: اللي
1: لا
0: موجوده
1: لا.
0: بحياتك
1: لا بالعكس الايجابيه.
0: طيب انا جدا شاكره اتصالك نورتني سعيده جدا شكرا عيوني انت باي باي هلا والله.
2: مره خليهم محطه وانت سافر انت والدخان وصبرك والمطر ادري بيك تريد تمشي تمشي وحدك انا ساكت بس حلفك يا قلب يا كبير لا ينخطف لونك لو شفتهم سلم بسرعة ولو النجدوك تعرف واحد يقص التذاكر قلهم الشباك قص لكم شهر.

0: حبيت أعطيك لايك على هذا الميكس الجميل. أكيد أنت ما مسوي، بس مو يعني اختاريته. بس هي هاي ضغطة الزر كافية. يلا عدنا ألو، ضغطة الماوس كافية. ألو
1: ألو، والله يساعدك.
0: أهلا من نونا اليومكم، شونك شخبارك؟
1: عافيتك
0: يا رب بخير.
1: عمار كامل، شلون عمار كامل؟
0: زين عمار، شبي كل زين عمار.
1: ما أنا سمعت خبر بأنه من جماعة عدنان الجميلي.
0: شو اسمه عمار كامل؟
1: إيه. الخبر جاني من كندا.
0: ايه؟
1: ودزوا لي الصور قاعدين هو وياه. شلون قاعدة حلوة؟ قلت له عم والله ما أنا رجال فقير قاعد بالمال، ما أدري بالدنيا. قاعد ما لك دخل. أشوف هذا فقير، هذا كله سلسلة بلا براسه.
0: زين.
1: إيه.
0: زين.
1: فبعد ما بس حبيت نسلم عليه تقول لي شلونك صحتك عافيتك.
0: والله الحمد لله نعيم. انت شلونك؟ الام والاولاد ان شاء الله بخير.
1: والله الام والاولاد الحمد لله والشكر. يعني قلت لك خبرت الجرعه الثانيه، يعني شويه صحتي شويه تدهورت يعني ورا الجرعه الثانيه، بس هسه شويه الحمد لله.
0: هي.
1: نعم فاضي.
0: طيب زين نعيم، زين راح الرجال ما سمعت وياي. ها نعيم شخبارك؟ كبرت شخبار ثاني.
2: ليش هيك؟ نجيب لك عوده هسه ونعني على ضلوعك؟
0: هاي سهله اللي
2: شعر فلس شعرك وكفشها.
0: هاي سهله.
1: هم ليلي شعر عمار، ليلي شعر، هن شعرتين واقفات ويوميا ماخذين يمنى لو يسرى. هاي انتهت.
0: هاي اكو واحد اخذ قدلته صفح، تدرون ليش؟ كان عنده سالفه وياه.
1: بالضبط. أنا نفس الشيء.
0: طيب يلا نعيم قل لي، إذا زوجتك اختفت من البيت يوم كامل، شنو أول شيء ممكن تلاحظه اختفى؟
1: يوم عندي عيد وسعيد.
0: يوم أنتوا لاحظتوا سرعة الإجابة؟ يعني
1: لا والله
0: سرعة يعني الإجابة هي. إيه؟
1: لا لا لا، يعني هي المرة تعرفين هي الكل بالكل بالبيت يعني.
0: أوكي.
1: مثل ما قبل المتصل يعني انا اتسوق وانا كنت اسافر قطار قاعد بخير يخلص.
0: ايه
1: انا القطار كله معبى غاز ومكينه كله العراق بعد شرجون.
0: شنو؟ شنو؟ شنو؟ اسمع، قطار تعبى كله غاز جايب العراق، انت تدري شكو هنا عمي؟ غاز ماكو، غاز ماكو.
1: من هاي هذا هو
0: هسه. ايه والغاز اموره مو تمام، والكهرباء امورها مو تمام، وتجاين
1: الله يسعد. الله يساعدكم بعدين.
0: لا الحمد لله الحمد لله
1: والله العظيم بالقران الله يساعدكم. والله جاي اشوف معاناتكم، جاي اشوف كل مكان يعني.
0: زي.
1: الله يعينكم انا. اي والله العظيم والله مو شقه يعني، يعني صراحه يعني. يعني هو متأذين أنتم، خاصة العراق كلش متأذي يعني.
0: عاش بك، احنا تأقلمنا يعني. تأقلمنا عمي، لا هسه نروح لغير دولة مثل هاي مالتكم انتم، الدول هاي ماكو البارد 24 ساعة نتفطر نتجمد.
1: لا والله مو شغلة هسه، احنا عوفنا من السياسة عمي. والله العظيم بالقران يعني بلد بخيرات الله كله يعني، ماكو كهرباء.
0: اي والله هاي اليوم دابابة عني هسه ما اعرف عمار شافهم او ما شافهم. شفتهم ذني التريلات الكبار كلش شلون واقفين سرة؟ يمكن انت مو على طريقك، انا على طريقي. فكل السرات كبير وطويل جدا، ويعني الشارع كلش وضعه مو تمام بسبب انه غاز ماكو. يعني هي مشكله هاي الازمات اللي تصير في بعض الاحيان تخلق، اعتذر من كل المواطنين، بس تخلق من قبل المواطن قبل الحكومه يسويها ازمه هو قوه بسرعه ماكو. المهم نعيم عفنا من هاي السالفه. هسه انت قلت لي انه هي الروح والريه وضوء البيت وهاي السوالف.
1: طبعا لا هو طبعا
0: طبعا اكيد اكيد اكيد يا اخوان اكيد.
1: لا لا اكيد طبعا هي المره يعني.

0: شنو أول شيء ممكن تلاحظه اختفى من الأشياء السلبية؟ أكيد أكو هاي يعني مو كل شخص كامل.
1: المسواك
0: يعني شنو اختفى؟ إنه ماكو مسج وجيب لنا هيك وجيب لنا هيك قصدك؟
1: هاي أو كتير أنا لما تبي مسج بأربعة وخميس وجمعة بالقرآن ما مر لا محل اللي يدين ولا الكوفلاند ولا والقرآن.
0: هي المشكلة صار تعويد على فكرة عن زوجي هماتين نفس الحالة ندز له مثلاً.
1: وتسوق الجمعة.
0: اي ادز له يعني حالي حال اي مره فادز له هماتي انه جيب لنا هيك وجيب لنا هيك جيب لنا هيك. ففي بعض الاحيان مثلا من اكون مسافره او يم اهلي او مو موجوده بالبيت من اخابر اقول له توني يقول بالاسواق اقول له زين ايش عندك انا ما ازيد لك فيقول هاي بعد تعودت لازم اجي ازورهم واطلع حتى لو ما اشتري شيء.
1: فاهمني والله هذا المحل اللي يدل الالماني والله عرفني البنات التركيات قلت لي اقول لك انت وين تودي المسواق كنت وين تجي تتسوق.
0: طيب اوكي نعيماني كلش اشكر اتصالك نورتني اتمنى لك يوم كل خير يا رب وشكرا
1: الله ينور عليك
0: محمد شكرا عيوني بيبا
2: طب الكاميرا
0: والله النكته حلوه حلوه النكته حكيت هاي والله حلوه كانت هسا احكيلكم ليش نكته ثانيه والله وتضحك ما ادري مجامله جامني ما جامني تضحك يلا اكو نمر دخلوا للسجن ليش لان تايجر مخدر عموما مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم بس على يعني يعني عجبتك صدق لو هيك يا عبالي اوكي مستمعين وصلنا لختام حلقتنا اليوم كان سؤالي اذا الزوج او الزوجه يختفون يوم كامل من البيت شنو اول شيء ممكن تلاحظ اختفاءه فيمكن اول شيء راح نفتقده مو الشخص نفسه نفتقد صوته تعليقاته سوالفه اليوميه لان مرات والله مو مرات دائما ما نحس بقيمة وجود الأشخاص إلا لما يغيبون عن روتيننا اليومي بالتالي عمار بالتالي أكو ناس سمعناهم قالوا بأنه أني أفتقد الزوجة من تكون خارج البيت وأكو ناس لا قالوا أول شيء ممكن ألاحظه هو هدوء البيت بعيدا عن المزح اللي صار وكل هذه الأشياء وجود شريك الحياة يصنع تفاصيل صغيرة نتعود عليها كل يوم ولما تغيب هاي التفاصيل نكتشف بأنه إحنا أو شقد كانت تصنع لنا فرق بحياتنا أنا متأكدة بأنه هو ممكن يكون منزعج من بعض التفاصيل اللي تصير بالبيت لكن لما تغيب هسه يوم أنا أعطيتكم يوم يمكن يوم يعدي بس لما يكون اختفاء كثير يمكن راح تلاحظون كل شهواية بأنه أنتم مشتاقين لهذه التفاصيل اللي أنتم أصلاً كنتوا تشكون من عدها بالتوالي
3: بعدنا ما بدينا
0: عموما يمكن سؤال كان للضحك بس الجواب يكشف أنه أكثر شيء نقدره بالطرف الثاني لأن مو كل الأشياء تنقاس بالكلام مرات وجود الشخص بحد ذاته هو أصلاً يصنع فرق كبير بيومنا شكرا لكل اللي تابعونا اليوم أتمنى لكم يوم حلو لطيف
4: عبير عبير عبير
0: غثيث غثيث عمار كامل غثيث شكرا لكل اللي تابعونا أتمنى لكم يوم حلو إن شاء الله نلتقي وياكم على الأسبوع القادم بإذن الله باي باي

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارية ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق للمستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان تعلن مصرع 28 شخصا جراء زلزال كوما موتو. طقس العراق ذيقار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
3: كل مستمعي يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشوا يعني.
7: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد FM 24 ساعة 24 ساعة.

بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل بشأن الاعتداءات التي تعرض لها العراق والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من منتسبي هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات، كما وجه بتكريم عوائل الشهداء وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان علاجهم بما في ذلك نقلهم إلى خارج العراق إذا اقتضت حالتهم الصحية ذلك. قال رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي في بيان أن الاعتداء الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى يمثل انتهاكا مرفوضا لسيادة العراق ومساسا بأمنه واستقراره وتجاوزا على مؤسسات الدولة الأمنية التي تؤدي واجباتها في حماية الوطن والدفاع عنه، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف واتخاذ الإجراء اللازمة لحفظ سيادة العراق ومحاسبة المتورطين. دعت خلية الإعلام الأمني في بيان الزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء المقدسة لاستخدام عجلات النقل الجماعية، وفي حال استخدام عجلات الصالون ننصح باتخاذ طريق اللطيفية القامشلي جسر الفاضلية جرف النصر، مبينا أنه طريق مناسب لحركة العجلات ولا يتعارض مع سير الزائرين على الأقدام. قال المتحدث باسم مديرية مرور أربيل العقيد هيمن محمد أمين إن حريقا كبيرا اندلع في أحد المخازن والمستودعات الواقعة على طريق كركوك أربيل، ولأجل الحفاظ على سلامة المواطنين والسواق والسيارات المارة في الشارع الرئيسي تم غلق طريق أربيل كركوك الرئيسي وتحديد طريق بديل له. أخيرا أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتي نفط غيرتا مسارهما وعادتا أدراجهما في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما، متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء تحركات وصفها بأنها غير آمنة في الممر المائي الاستراتيجي. وأكد في بيان أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات الإيرانية، كما توعد بالرد على ما وصفه بالاعتداء، محذرا الدول التي قال إنها تقدم دعما للمعتدي من أنها قد تواجه ردا قاسيا إذا استمرت في هذا النهج. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعنوانها. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحشد الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني كم بدك؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم من اسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونون ويانا من خلال التطبيق، تحياتي لكم جميعا واتمنى لكم عطله نهايه اسبوع رائعه وجميله بما ان اليوم خميس، فان شاء الله تكون اموركم طيبه ولطيفه. وخلينا نبلش حلقه اليوم. اكو سالفه دائما تصير من واحد يقول لك خميس تفكر بسالفه، اكو ناس تقول لك اني مثلا الخميس افكر انه باكر جمعه اروح انام، واحد يقول لك اليوم الثلاثاء وطلعة، واحد يقول لك أوكي بما أنه هي خميس فمعناها نهاية أسبوع وإحنا بنهاية شهر ممكن راتب، أكو واحد مثلا يقول لك أنا خميس أصلح السيارة، واحد يقول لك أنا خميس أروح أشوف مثلا قرايبي. كل واحد تجي فكرة في باله لما نوصل إلى يوم الخميس، أو ممكن واحد مثلا يقول لك خميس خلص هذا الأسبوع اللي هو كان عبارة عن مثلا بس مثلا إخفاقات بالعمل، مثلا مشاكل سالفة، أو مثلا واحد يقول لك لا هذا الخميس كان خميس روعة فخلينا نقفله في شيء إيجابي. كل واحد تجي في باله فكرة إلى أنه من نقول له اليوم خميس، وكل واحد يقول لك لا والله خميس جمعة نفس الشيء. هذا طبعا اللي كلش متشائم من الحياة. فلذلك لما أجي أقول لك أنا وأسألكم اليوم شنو يعني إلك خميس، يعني من يجي يوم الخميس شنو يجي ببالك، مش يعني إلك، من يجي يوم الخميس شنو يجي ببالك. أرقام الهواتف 07-8-02-11-4-1-5 وعلى 07-8-02-11-6-1-1-7 وأيضا على 07-2 أو واتساب 07-2-0-1-1-4-1-1-5.

يعني بصراحة أول وحدة مال أميرة حلوة، إنه مرات مثلاً من يقول لك أنا اليوم خميس شنو يجي ممكن ببالك، هواية من الأفكار اللي تيجي ممكن عند الإنسان إنه ممكن بباله، مثلاً أك واحد اللي مثلاً اليوم تلقاه عنده موعد جميل ويا شخص لطيف، ممكن هذا الموعد لأول مرة، ممكن هذا موعد يعني يقدم أشياء جميلة، ممكن أحد ميلاده، ممكن أحد مثلاً اليوم عرسه، عرسه ما سالين صفر، فبالتالي بس ممكن مثلاً أكو إيش تفاصيل، أكو أشياء تصير عندك أنت كشخص إلى أنه هناك شيء يخصك، هو أما جميل أو غير جميل، ما ماكو ربط يعني ماكو حل وسط. بس أنت من أقول لك أنا اليوم خميس، أو من أنت تفكر هسه من قلت أنا اليوم خميس شنو ممكن يجي ببالك، على الواتساب تقدرون تشاركون ويانا، طبعا الارقام دائما اقولها انا موجوده عندكم بالسياره تقدرون تتابعوها، ف ممكن تشاركونا على 0700 على الواتساب 0700 0011115. وبما انه اليوم ايضا خميس فاكو شخص جدا يعني جدا مختلف وعزيز علي، فممكن اقول لك كل عام وانتم بألف خير، ان شاء الله يا رب دائما اشياء جميله مثل ما تتمنى. هيك يعني أنا أحس لازم الإنسان دائما يأخذ أشياء مثل ما يتمنى، فبالتالي قلت لكم شنو يجي ببالك من أقول لك اليوم خميس.

اكو مثلا مرات واحد تجي مثلا سالفه لو ان اليوم خميس مثلا ما عنده فلوس, او مثلا واحد ممكن تجي يوم الخميس يقول لك انا مثلا راد لي مثلا مسواك او سالفه. وايد تجي ترى بمناسبه افكار عندكم من اقول لك شنو معنى خميس او شنو يمثل لك الخميس او شنو يجي ببالك من اقول لك اني اليوم خميس. فهواي اكو اشياء وتفاصيل انه ممكن تصير وياك في موضوعه اليوم خميس. ممكن مثلا تسوي جزء تصوير يوم الخميس حسب الظروف. بعد هي كل من واحد عليه يعني بالاشياء اللي هو يشوفها انه يوم, بالاشياء اللي هو يشوفها انه يوم خميس لازم مثلا اكو بيهم ينزلوا مثلا بوستات ينزلون اشياء. شوف حسب اللي انت يجي ببالك. فاذا بالتالي ارقام الهواتف للمشاركه 0780211115 و0780211617 وعلى الواتساب 0720111115.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: الو
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: يا هلا
1: شلونك حبيبي الشاب؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: وهلا بالخميس.
0: هلا حلو منو جاي؟
1: اي والله وسام الجنابي.
0: اهلا يا وسام
1: الله يحفظك.
0: شنو ما سمي اقول لك خميس شي جيب بالك انت؟
1: والله كل شيء يجيب بالي.
0: يعني مثلا اليوم خميس شنو يجيب بالك؟ ما تقول خميس اليوم.
1: يعني شكو خامة تجيب بالي.
0: ها حلو ممتاز ما شاء الله عليك زين.
1: اي والله
0: اي
1: زين. شكو خامة شكو طربقة بيوم الخميس.
0: ايش معنى بس الخميس؟
1: مو يصادف ثاني يوم جمعة. ايوه نظن نايمين للوحدة للثنتين الظهر مرات للثاني يوم كله نايمين.
0: ادري شنو سبات خو ما سبات
1: مر عن قبل الليل كله تخامة وطربة
0: ايه ما هي حسب الليلة بعد وكل واحد ترتيبه.
1: اي لا يعني ايش سموه الخميس؟ خميس على جمعة سموه خميس على حد على سبت.
0: لا ما هي خميس على جمعة.
1: اي سموه خميس على جمعة حتى واحد ياخذ راحته.
0: اي والله جد شكلك الحين راح تاخذ راحتك والله اليوم.
1: انا من هسه ما اخذ راحتي. من هسه طلعت ما اخذ راحتي.
0: لا من هسه طلعت اسوق راحتي حتى اخذ راحتي.
1: والله وجهت المره يم اهلها.
0: الله باوي.
1: وخليت جهالي بالبيت قلت لهم تجي باركم على البيت.
0: مبيت النيه انت؟
1: لا انا اتاخر ها؟
0: مبيت النيه اقول لك.
1: ما اسمعك.
0: مبيت النيه مبيت النيه على الموضوع.
1: لا مبيت كل خميس مبيت كل خميس.
0: ما شاء الله عليك ملتزم ما شاء الله.
1: من البارحة قلت للمرأة قلت لها وين تبي تروحين
0: البارحة؟ وين عاش بك؟
1: والله جالس والله أريد أروح تريد تجي بيت أخوي يعني هي حتى يظل يقصن هي و
0: هي ومرتها عليكم أنت وأخوك؟
1: إيه
0: أي زين ممتاز حلو حلو بيناتكم مو مشكلة إيه حلوة.
1: إحنا متعودين هذا قد يقصن منها البعض
0: ما يضر ما يضر أمشي النتيجة
1: نروح نتونى نروح نطرب ويقولوا والله كريم
0: وهن براحه نخليه ايش عليهن؟
1: لا لا نخليه بس قاعدات بالبيت وساكتات وانا خاطر
0: ايه هي ها هي طيب حلو
1: والله اوكي
0: موفقين ان شاء الله اخي تحياتي لك شكرا على بيك مع السلامه باي باي. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: استاذ سلطان شلونك
0: حبيبي يحفظك يسلمك من وياي
2: ابو عبد الله.
0: هلا ابو عبد الله
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: الله يخليك يسلمك. شي جيب بالك ابو عبد الله ما اقول له خميس
2: والله كل خميس

0: ارقام الهواتف للمشاركه ويانا سازين لحد الان اموركم طيبه بالسوالف يعني مو بسوالف بس اقصد بالخميس مرتبين طلع بالله بيتين النيه صدق تبين طلع بالله بيتين النيه صدق ارقام الهواتف حتى نسمع ارائكم او شنو اللي يجي بالكم الواحد يقول لكم اليوم خميس 0780211 4115 و0780211 6117 بامكانكم الاتصال ويانا على الواتساب على 0720 11 4 115 اعتقد الاتصالات اليوم حتكون على الواتساب وباي العالم كله جاتحه لا رواتب الموظفين مطين ولا الدنيا ماكو رواتب ما اعرف هو اكو رواتب بس الحقيقه ما ادري شوي متاخرين جماعه مليان يقول لك ما عدنا الجمل اذا يعدوهن بعدهم لحد الان المهم فخلينا ننتظر احنا همين وياكم ايش قلب الشهر اليوم احنا 30 يعني لازم العالم مستلمه مسوي شويه ما بقول لك هسه كل مره اسالكم انا يوم 30 وتطلعون وخميس وتصرفوهن وهاي لا اسلمكم ايش وقت بالعطله تنزل يوم اثنين اعلنوا اثنين وثلاثة عطله فينطيكم اياها حتى خلاص قاعدين شوارع فارغه الناس بالزياره تستلمون رواتبكم وتقعدون لا تصرفون والله لو وفرونا اياها شويه احسن ناخذ ويانا اتصال الو
1: الو
0: الو
1: ابو سلاطين شلونك
0: هلا
1: شلون صحه
0: من جاي
1: محمد بغداد
0: شلونك محمد
1: والله الحمد لله ماشي الحال
0: محمد خميس شي جيب بالك
1: يعني هو مبدئيا السينما انا متعلم على جدول السينما انه من يتغير يبدي هو يبدي من يوم الخميس
0: اي
1: فيوم الخميس مخصص انه السينما انه اي شيء ينزل جديد انه اواكب يوم يعني كل خميس اي شيء جديد

0: دائما.
1: الفيلم حسب اللي هو الجدول ينزل، مثلا سبايدر مان هالسنه نازل بالجديد.
0: اي جديد.
1: احنا عندنا ارتباطات بالشغل، انه احنا
0: مثلا انا عندي
1: شغل، هي عندها شغل، فنحجز قبلها على جدول الخميس اللي
0: أوكي.
1: ينزل جدول الخميس ارتب وضعنا.
0: ها اوكي. ها بس ساعه تنطلقون؟ نعم. يا دور تروحون
1: يعني بالعشرة ونص 11
0: ها حلو
1: يعني على راحتنا
0: يعني كان ما فيلم السهره.
1: اي يعني تكون حتى سينما مو هوتيل يعني على راحتنا ما يعني ماكو ناس هوايه، عكس الاوقات الذروه اللي هي تكون
0: سبعه العصر
1: بالضبط، وايام السنين كذلك هم يكون اوقات الذروه
0: ضغط. صحيح. اي
1: فهاي ونستنا يوم الخميس.
0: من ياكل اكثر بالسينما الصدق؟
1: يعني احنا اكثر شيء نوع والله انا صراحه
0: اي صراحه زين
1: اي نعم استاذ سلطان
0: الله يحفظكم. يعني اذا بالتالي انتم هذا عندكم ثابت من نقول لك خميس، معناها انه لازم سينما ونلقى فيلم.
1: الا اذا كان اللهم الجدول ما يساعد، الفيلم ما يساعد فنغير المود.
0: ها صدق. اذا الفيلم مثلا ماكو شفتوه هنا او هنا مثلا
1: لا نزلوا. يعني اكو افلام افلام تجاريه يعني
0: اي ما عليك لا
1: واحد يروح عليه يعني مثلا تعرف الافلام العربيه هي تسوي ضجه لان هي جديده.
0: صحيح.
1: والمثلا هاي الافلام المعروفه مارفل والدي سي اللي هي سبايدر مان والسوالف.
0: اي مارفل هي شركه مارفل.
1: هسه انا المشكله انا كنت الغي على فيلم الاولدي سي اللي هسه ملاقي حجز.
0: ملاقي حجز؟
1: اي والله استاذ سلطان قال لي تقريبا بالاسبوع كل ما اطب على التطبيق مفول مفول مفول للاخير.
0: ما شاء الله.
1: طبعا انا دا احكي على قاعه الاي ماكس يعني هنا موجود بغير سينما. بس هذا الفيلم لانه يعني حسب ما هم يصرحون يقولون هذا الفيلم لازم نشوفه الا قاعات الاي ماكس.
0: اوكي.
1: اي نعم هاي الكبيره اللي هي موجوده بس بمول العراق قاعه واحده يعني.
0: اوكي.
1: فالفيلم مش وقت ما طبع التطبيق الجا مطول يعني يوم عن يوم. تخيل يعني ذاك السنين لاحظت مال هذا السنين قبل كم يوم كان مطول. تخيل
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اي والله ما اعرف
0: هو انا شفت والله عليه تريلر اكثر من اعلان صار عليه
1: يعني بصراحه تسوي ضجه هواي.
0: اي شوف هو حلو. طيب يلا اليوم روحوا استمتعوا ورتبوا الامور. وسبايدر مان اردك تطلع شنو من ايدك؟ كله من ايدك. شيتت اليوم لابس سياره. اي ان شاء الله. تحياتي لك. الله يوفقكم
1: حبيبي.
0: على بالورد.
1: الله يسلمك.

0: يلا خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا.
1: شلونك استاذ؟
0: شلون الامور؟ تخبط ايش عليك بالخميس مخابر؟
1: مشترك كوريلا شفته؟
0: شفته؟ زين اقول لك هذا شلون؟ شلون؟
1: والله ما اعرف، والله البارحه طبيه اقول له، اقول احكي يا عمي عمي عمي، يقول بكيفك؟

0: ما لك علاقة، وما دافي مسلابة ما في.
1: مو قلت لك أنا، قلت لك أنت لازم تشيك بعد البيسمنت مالتك، يجوز إن شاء الله شيء جوا من البيسمنت مثلاً دي طالع شيء.
0: بيت نظيف، كاميرات فعل الذكية وغير غير
1: أيه.
0: كل الكاميرات.
1: بس مو بعد خلاص سيارة عنده سبب ما تعرف أنت دائماً لازم تخم سيارته.
0: لا مو هي باع، شفت السيارة ما يقدر يسوق إذا مو واحد بصفة.
1: أنت بصفة إيه.
0: إيه أني لو أم لو أعمل.
1: بس أحلى من عندك.
0: تحت السيطرة. ايه
1: خوش شاب. زين ويكند هسه انت عوف الخميس ويكند شنو ممكن؟
0: لا انا خليني على الخميس، هذا الخميس انا اتخبل من عنده.
1: ليش؟
0: اول شيء ينزل الراتب.
1: اوكي
0: وشفت قصة الراتب دزيت الكاع.
1: ايه تخبل هاي. ايه
0: ثاني شيء يبدي برنامج على الطريق.
1: زين
0: وتبدي الاتفاقيات وتتو الفريق والمستمعين
1: وانت قاعد تحسر
0: وانا قاعد اتهرم.
1: زين
0: ثاني يوم عندي شغل.
1: زين
0: والله فعلا يعني اضوج كلش اضوج من عندي.
1: بس مشوقه يومين وبعدين تبلش انت بالويكند ماتك اللي هو احنا حد بداومين وانت رايح ويكند.
0: ما هي انت تبلش انت هاي تعوفنا ساعه بالعشرة يبدي يوم ونص اني هضيمه تعرف يعني شنو يوم ونص.
1: اي بس انت تهم احنا الاحد دوام وازدحام وهاي وانت قاعد ماكو شيء حتخلص تبلش
0: ما
1: بالويكند.
0: ما افكر دائما افكر بمصلحتي اولا.
1: ها مصلحتك. لا بس هو احنا اللي احنا قبلك نبلش.
0: ايه هو ايه قبل
1: فتخيل
0: انت بعدين تجي الجمعه اول شغله افكر بها هو اهلي.
1: ها اولي حنين.
0: ايه روح يما. ها
1: حنين.
0: ايه قرقش.
1: ايه ايه قرقش. ايه
0: ايه ورا اهلي هي تبدي عاد ما تعرف الخطة شلون تترتب حسب الشياطين.
1: ايه هاي بعد ترتيبها. طيب حلوة
0: ما شاء الله. يا ورا العشرة حياة ثانية هنا الله اشوفها لحد.
1: ورا العشرة شنو
0: يطلعون زومبيات.
1: ها ايه بعد الشباب كلها مسلمتها تراب.
0: ايه وما عندهم كل شيء حلال كله حلال. قاعدة كله حلال. والله
1: بس والله والله حبيت البارحة الفيديو. الله يحفظك يا رضاوي يعني ما شاء الله.
0: الله يسلمك
1: يعني شاب وما شاء الله وخلص. وانا اقول لك هذا بعد سنتين يعني ذبق قشر بعد تبعد كل شيء ما صير.
0: لا رضاوي
1: يعني جيد اللي دخل ويا مصطفى الحمد لله.
0: هي السنة ما صارت سفرة بسبب هاي تشوف يومي رافعين كارت احمر
1: وضعي شوية
0: على اساس ويا ابويا بالمحل. شو مصطفى استثمره قال لا لا, لا, لا تعال تعال
1: بيسمت يا مصطفى يا مصطفى.
0: هاي شفتها من راجع من الشغل ما اخذ دوشة وشلوته قال يا بمشي خلنا نسوي تمرين عندي امتحان بعد سنة.
1: بعد سنة
0: بعد سنة.
1: قلت تقرا قبل سنه ها ما مسوي بحياتي يعني. انا قبل شهر ما اقرا.
0: سلطان سلطان كلاوات يريد يفترب.
1: يريد يفرفر.
0: يريد يفرفر.
1: طيب تحياتي لك
0: حبيبي
1: قلبي. شكرا جزيلا ممنون.
0: الله يطشر شملكم. الله يلم شملكم
1: حبيبي حبيبي. الله يلم شملكم وعد مسافرين. طيب تحياتي لك حبيبي. باي باي مع السلامه. الله يلم شملكم. هاي وجهه قدمي لجوحنا.

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك؟
0: شلون اخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: شنو يلا سولفي لي انتي. بالله خميس شي جبالك؟
1: يعني خميس نطلع
0: نطلع. شو نطلع؟ هواي انتو من انتو؟
1: يعني طبعا انا والعائلة غير.
0: ها زين، وين تروحون او دائما او يعني شنو الخطة مثلا تصير؟ شو وقت تبلشون بيها؟
1: مو سوى يعني، هو الخطة تجي ورا السبعة بس هي مو سوى يعني. حسب شوف احنا شنو نريد نطلع. اذا عندنا شغلة نريد نقضيها يعني حسب مو سوى، بس اغلب الاحيان نطلع يعني مول عشاء.
0: من يقرر المكان؟
1: اللي قرر المكان يعني
0: انتي.
1: كلنا مو بثاني.
0: والله انتي والله انتي تشذبين علينا. المهم اي اي ديمقراطيه هي. كنا نقعد احنا اني وجهال وزوجي ونجي نسوي كتابات ونرفع ايدنا ونسوي فوتك تصويت انه منو بينا.
1: لا مو دائما هو يكون ويانا.
0: اي بعد اسوء هسه مو يكون ويانا جزء واكون الديه بالحوار يصير هنا. بس هالحكي تقرر عنهم
1: شلون؟
0: اقول لك هاي لو هو موجود وياكم مثلا يكون وياكم انه اكون الديه، اكو شخص مكافئ لك. بس الرجال هم مسكين شي يسوي اذا ضغط الحين على سالفه. بس اذا مو وياكم بعد اسوء، جهال لهم واقع حال.
1: عمي جاي هم اللي مشينه.
0: وانا عمي والله
1: ليه جاي هسه مثل جاي قبل؟
0: نورا انا احسك انت ام مفتريه. احسك هيك احسك ما ادري.
1: شوف احنا الثمانينات
0: اي الله
1: تربينا مرتين.
0: اي
1: مره من كنا صغار من هاي
0: اي مره من كبرنا جهالنا ربونا.
1: كبرنا جهالنا كبرنا ربونا.
0: ما ادري احسك تطلع
1: احنا الثمانينات. لا والله احنا الثمانينات كنا على الاطلاق. بس كبينا واحد مختلف كنا فقره خطيه.
0: تدرين احنا يعني اباء وامهات يعني ما عندنا هذا الشده. يعني مثلا سان ابني ذاك اليوم صار السالفه، فقلت له امه قلت له اني وسع اعرف شو اسوي بيه يا ملخه ما ادري شنو خابرني. فقال لي ابا وشلونك؟ قلت له لا وش اخبارك؟ المهم ده نسولف انا وياه بهدوء. فدخلت امه علي الغرفه فقالت لهم انت ايش قال هو يا ابويا؟ قالت لي بالنسبه لرزالك ترى رزالتك ما تجين. فانا ايش قلت له؟ انا طبعا على الخط. فقلت له خاف تدخل امك انت على اساس مترزل؟ قال لي اوكي ما قدرت ارزله. اي فيعني احنا شو حنينين.
1: ما تقدر لهم؟
0: لا وش نقدر لهم يعني عابرين 4-0 عمي ذولي.
1: ما تقدر لهم حتى كويش. الصغار ديهم
0: اي ايش تقدر
1: يعني؟ انا بنات صغار مو كل وقت اقدر.
0: مو كل وقت صدق.
1: مو كل وقت
0: هو مو كل وقت ولا وقت اقدر لهم. بس يعني انا خلاص
1: كل امانه يعني كل امانه
0: باي حبيبتي.
1: وهاي كبيره تجادلني يعني وتناقش.
0: ها والله ايش قد عمر الله يحفظها؟
1: بس 8 سنين.
0: ما شاء الله زين. ما هسه بعد
1: تناقش وتجادل وانطيني سبب وقنعيني.
0: ايه ما
1: اقولها لامي اقولها هاي ما ادري يعني بعد 10 سنين الاخ
0: ايه
1: يعني بعد اني استشيرها واني اخذ موافقه.
0: طبعا لا هم عندهم بهم سالفه همين انه هسه مثلا سي صغير تقول لك قنعيني بعدين وراها يقول لك ما له مبرر.
1: ايه
0: هسه انت لازم تدافع عن وجهه يعني نظرك.
1: بالضبط انا الاحظ هذا الشيء باخويا. اخويا صغير هيك مشكله يعني تقول لي انه عمو وين اكو احنا.
0: اهالي هسه حاليا
1: كلهم خطايا.
0: اي والله
1: ماكو اهل مفترين.
0: زين اليوم سويت خطه خميس
1: ف 50%
0: الجهال يقررون. سويت اليوم شنو الخطه؟ لو بعدكم ما مرتبيها؟
1: لا صار عندي شغل يعني شوي اضافي.
0: اوكي
1: بعدني ما رجع.
0: ها اوكي بعد ايه هسه ما دي حكوها للسالفه.
1: اها هو على اغلب دا اقول لك هم راح يقررون لانه الخميس اللي فات هم ما قرروا.
0: ها
1: فهذا الخميس يعني
0: هسه ما راح يرجعوا لك اياها يردوها.
1: بالضبط. لا وهاي الكبيره تعلم الصغيره. الصغيره بعد صغيرونه 3 سنين ونص.
0: زين
1: تعلمها ايش تحكي وهاي ببغات.
0: صدق ببغى. طيب الله يحفظ لك اياهم ان شاء الله يا رب.
1: الله
0: وتكون ايامكم دائما جميله وتطلعين اليوم وتطلعون تروحون مكان جميل ان شاء الله
1: اجمعين. شكرا
0: تحياتي لك. شكرا جزيلا. هلا نور مع السلامه. باي باي.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: سلام الغالي.
0: يا اهلا وسهلا
1: حبيبي. الله يحفظك.
0: الله يخليك. شو يجيب بالك من اقول لك خميس؟
1: الخميس يذكرني بايام العزوبية.
0: شو تسوي؟
1: يعني شقة وسيارتي من ورا ديري.
0: هذي
1: حمرة وبيضة.
0: اي.
1: والبيضة شفت تشوف انا تتذكر اغنية البرتقالة.
0: اي.
1: شفت تشوفها صورة وصوت. المقرر اوتوماتيكيا اللي قاعد وياك.
0: وليش ما تسويها بعد هسه؟
1: هسه تزوجنا.
0: فخمنا
1: تزوجنا.
0: ايه.
1: هسه قلت ادور زيارة. كفر عن ذنوبي. وهسه راح اروح ان شاء الله ورا صلاة العشاء. الكربلاء مشي. ايه كفر عن ذنوبي. ما انساكم بزيارة.
0: ما ان شاء الله. ماجور ان شاء الله يا رب.
1: حبيبي الله يحفظك.
0: طيب يلا جيد ان شاء الله خير يا رب. وتحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا
1: يا غالي. يا غالي الله لا يحرمني منك.
0: بدل عينك يا ورد. الله يحفظك يخليك. سلمك يا ربي. ناخذ ويانا اتصال. لا تعال حمد الثنا ما عليك. ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الورد سلطان.
0: اهلا. لما
2: مساء الورد لك للمخرج.
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: سولفيني من اقولش خميس شي جيب بالك؟
2: والله طالع نطلع
0: كل خميس.
2: كل خميس بس احنا مثل ما قالوا خطار او صار فد خلينا نقول فد امر يعني. ف ما نطلع نغير على يوم على غير يوم مثلا جمعه على السبت.
0: يعني لازم اكو شيء الخميس لو عادي تعوفي عاد تساهيل.
2: لازم يعني احنا هسه اوكي يعني اطلع بس عندك بنات اخوي يعني من يجي الخميس
0: ما يطلعون
2: يعني هم يخططون.
0: هم يخططون. اوكي
2: يقلبون البيت يعني احنا ضايجين احنا نريد نطلع واليوم خميس وعطله.
0: والله
2: والله العظيم يعني شو اقول لك يعني يوميا يعني كل خميس يخلون اخويا مكان معين
0: لازم يطلعون
2: مكان الرحله. لازم نطلع. اذا وداهم مكان حلو يعني رجعنا هذا المكان مرتين ثلاثه يملون غير الاماكن. لازم
0: وهاي انت وياهم يعني
2: اي يعني وياهم مرات وياهم بس مرات لا اطلع ويا بنات عمي ويا ولد عمي اروح لهم يعني.
0: اوكي
2: مو دائما وياهم. دائما وياهم. يعني ذاك الخميس ذاك الخميس احنا رحنا طلعنا يعني احنا اكيد الشمال يمنا فنروح نحدد الاماكن.
0: اي تروحون عادي.
2: اي نروح يعني هذا الخميس يمكن شو ما خبروني ما اعرف بعد
0: ورا ما عرفتوش ما يردوش تجين بس انت لازم تحسين بالموضوع. ها

0: السلطان اني يعني انا قلت لهم هاي الطلعه اني علي كلها
1: ها
0: التكاليف فاكيد اني
1: 100% اذا هيك لا يا
0: والله حتى يعني الشوي ما كل عليه فقلت لهم نروح على طقطق اذا تعرفها سامع بيها
1: اي
0: هاي مدينه يعني خلينا نقول فوق اربيل بساعه
1: ايه.
0: كلش حلوه يعني اجواءها المي يعني التضاريس كلش حلوه فقلنا نروح هناك يعني
1: طيب
0: فلازم نخطط المكان نروح نطلع تكشيرين طقطق كوبري هاي دائما يعني قريبه علينا
1: كوبري
0: دائما
1: طيب
0: اي فهاي الاماكن اللي نطلع نغير جو الخميس فالخميس من يجي نفكر انه هو نطلعه
1: نطلعه لازم اي لا تحياتي لك شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا بيك مع السلامه باي باي هلا

0: ناخذ اتصال. الو.
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: مساء الخير والعافيه.
0: كل الهلا بيك. من وياي؟
1: ابو شهد.
0: اهلا ابو شهد، هلا بيك
1: حبيب.
0: سولف لي، اقول لك خميس شي يجي ببالك؟
1: والله يعني تجي ببالي ذكرى حزينه شويه.
0: ليش يا ستار؟
1: اللي كان عندي اخوي الله يرحمه والديك، كان ضابط هو
0: زين،
1: يعني هو استشهد بال 88.
0: طيب.
1: حطج من كل العسكريه بال 87.
0: طيب.
1: فمن انا صغير بالابتدائي اذكر انه كان الخميس ينزل من الكليه.
0: طيب.
1: الجو بالبيت يصير يعني غير شكل
0: مختلف.
1: اي يعني علي نزل من الكليه والاكل ثاني يوم الجمعه غير شكل كذا، هي هاي اللي اتذكرها من الخميس، يعني ما مستحيل انسى.
0: هاي كل خميس تتذكرها هيجي؟
1: والله ما اكراني نسيتها يوم، مستحيل يعني. اي الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله.
1: واذكر اكو اغنيه كانت كان يحبها يعني. شلون هي يعني حتى يعني مرتبطه، اكو اغنيه الرباب.
0: اي
1: الله يرحمها، كانت تقول لينا بالعاده نتلاقى كل خميس.
0: لينا بالعاده نتلاقى كل خميس.
1: انا وياك. اي ما اعرف يعني هو كان يحب المطربين الخليجيين، هو حتى من وراء انا قمت احبهم. والله عبد المجيد عبد الله.
0: نعم.
1: كان يحب بدايات، كان بعده كان يحب الفقر سالم. بسبب قمت احبهم يعني اسمعهم.
0: حلو حلو، الله يرحمك. أيه. ان شاء الله يا رب دائما يعني تذكر الاشياء الايجابيه والجيده، وهو ان شاء الله مثواه الجنه.
1: الله يرحم والديك، خلاني احب الرياضه، كان ملاكم.
0: ايه.
1: وخلاني احب حتى الملاكمه يعني. الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب الله، تحياتي لك ابو شهوده، شكرا جزيلا لاتصالك. هلا بك. هلا والله. باي باي. هلا. شو تريد؟ قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كان من ما ادري شلون، ما ادري شلون الزلزال.

0: من سؤال طبعا حلقتنا لهذا اليوم هسه راح ننتقل بعد فاصل بس خليني اذكركم به. سؤالنا يقول من اقول لك يوم خميس شنو يجي ببالك اذا كان من خطط من اشياء تفاصيل خاصه بك او انت عاجبك مثلا تسويها او من واحد يقول لك اليوم خميس يقول له والله فلان سالفه هسه يمكن شفنا مجموعه من الاشياء اللي تخطر على بال هوايه من الاشخاص اللي نعرفهم احنا واتصلوا بينا وقالوا الى ان الخميس يعني لنا فلان سالفه او ممكن يمثل لنا فلان موضوع او بي فلان خطه او ممكن احنا الخميس حاطين في بي جدول تقريبا ثابت انه نسوي به ممكن اشياء معينه. طبعا بامكانكم المشاركه على الرقم اللي هو 0780211115 او على 0780211617 بامكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415 هذه ارقام الهواتف شاركونا ويانا راح ننتقل الى فاصل بعد نرجع لكم نكمل الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.
1: رقيقة هواي عينا طبع لبوة والأحلى ما بيها الثقة شقد حلوة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بتكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراق وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب في منفذ ميناء قصر الشمالي. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان

على الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي وياك.

طيب مستمعين رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال الحلقة هو سؤال الحلقة يقول: في حال قلت لك اليوم خميس شنو ممكن يجي في بالك؟ أرقام الهواتف 07802111415 07802111117. وبإمكانكم المشاركة على الواتساب، دوس الزائد الفوق واكتب 0720 1141115.

الناس من الخبرونا طبعا خلال الساعة الأولى أنه كان عندهم موضوع أنه الخميس من أقول له خميس مثلا يجي في باله مثلا أكو تفاصيل معينة اللي هي مثلا من ضمن واحد يقول لك أنا أروح السينما، واحد يقول لك لا أنا ممكن عندي رجال أوديهم، ممكن واحد يقول لك أنه إحنا مثلا مناسبة الفلانية حتى نسوي فلان موضوع. هواي تجي ببالك من أقول لك اليوم خميس وأنت تجي تقول أنا والله هي أوكي خميس إذا راح أسوي فلان سالفة، بس بالتالي هو تبقى انه انا من تعرف او تكتشف او تدري او انت حاسب حسابي لانه يلا خلاص يوم الخميس راح يصير فلانس موضوع. فممكن صارت انا حجيت بالساعه الاولى وقلت له انه كثير من الموظفين كان في بالهم الا انه اقول لك الخميس بلكت اللحق نستلم رواتب ما لك، وعدهم طبعا عطله اللي هي يوم الاثنين والثلاثاء بمناسبه زياره الاربعينيه، فلذلك متوجسين الجماعه كلش خصوصا الموظفين الله يبعدنا، فمتوجسين من هذا الموضوع. فإن شاء الله يعني شوف شنو الأجواء. فجتي مثلا واحد أكثر من واحد بباله إلى أنه شنو معنى يوم الخميس. هذا بالنسبة للجميع، تقدرون طبعا تخابرون وتتصلون بنا وتكونون على الهواء مباشرة من خلال واتساب 07 10

1-1-4-1-1-5 هذا على الواتساب طبعا، وأما بالاتصال المباشر فتقدرون على 0780-021-6117 و0780-021-1-1-5. الغزالة رايقة.

0: وصارت واحدة من الأشياء اللي ممكن يفكرون بيها الناس هنا إنه يوم الخميس يقول لك مثلاً ما طول حيجي الخميس فخلينا نسوي فلان موضوع. أكو بيها واحدة من الأشياء اللي يقول لك أنا مثلاً الخميس أريد أهدأ ما أطلع. أكو ناس هواي أنا أعرفها من الأشخاص اللي يقول لك أنا الخميس ما أطلع ما أروح. والله أعرف واحد ولد بس بحياتي كلها يعني بس ما حيش عيب اللي ما يكون بس واحد نعرفه. بس أكو صدق أكو ناس وما يحبون طبعاً. أكو على شاكلته إيه. لا هو مثالي هو ما مثالي هدوا انه الخميس ما يطلعون يعني بصراحة يعني هو هذا صديق وعزيز عليه وهذا بس انا مو كل شيء علاقتي بيه قوي لان يعني ما الخميس يقعد بالبيت بس اكو ناس تقعد بالبيت واكو ناس لا بالنسبة للخميس هو اكثر يوم يعني يستمتعون به لا او مثلي انا واحمد خميس جمعة نفس الشيء ناخذ اتصال الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله يا هلا.
1: أبو فان ورد شلونك؟
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
1: عباس أبو ريتاج.
0: يا أهلا وسهلا بك أبو ريتاج.
1: يلا
0: من أقول لك خميس إيش يجيب بالك؟
1: والله أقول لك شغل من الخميس
0: شو والله ما سمعتك شلون؟
1: أقول لك خميس قبل من الخميس
0: لا طبعا بس انت شي يجي ببالك بغض النظر عن قبل عن هسه
1: والله هي حتى من الاعمار صار سلطان يعني انا يعني عمري مو ذات الاعمار هاي الشباب فعدت عوائل قاعد نقطع من الشباب وقعد بالبيت والعائله العائله هون يجيبون يطلعون نطلع يعني مثل المول او الاسواق ونتمشى يعني محلات هاي كابو كانت وإذا كلش روح نضيف عائلة وإذا خابونا عائلة يتركونه هو خميس حلو يعني
0: ها أوكي حلو
1: أي بس
0: طيب يعني إذا بالتالي بالنسبة لك أنت بالنسبة لك أنت أنه الوضع يعني أسير أو أنت مع العائلة
1: مع العائلة وإذا العائلة ما عجبهم يطلعون
0: أي
1: أو يعني مثلاً يروحون مثلاً يعني
0: أي مكان هم بعدهم أي أي
1: أنا أتجه إما جماعة ما أتجه لعب دوم لها
0: أوكي كل من يروح يم جماعته أوكي تمام
1: إيه
0: جيد طيب تحياتي لك أي
1: شوية دي أبارك على موقفك
0: لا لا عيني لهم والله العظيم بس خليت شافوني شرهم طيب تحياتي ممنون شكرا جزيلا اتصالك هلا وردة مع السلامة باي باي هلا بيك مع السلامة باي

زمزي عرفته. طبعا المستمعين يمكن خلال مشاركاتهم قبل الساعة الأولى يعني شفت إلى أنه إذا أكو هواي عندنا ناس عندهم خطط على خميس، خصوصا بالنسبة للأشخاص اللي هم أصحاب عمل خلال أسبوع كامل، دائما يكون عندهم هم هاي السالفة إنه أنا لازم أرتب جدولي على أساسي لأنه أنا ممكن يصير عندي الخميس. أكو ناس تقول خميس يقول لك لا إيش الأهم، لأن بصراحة هذا ممكن مثلا اليوم أو مثلا يوم الخميس بالنسبة لي مزعج مؤذي، ما تعالوا اصرفها، خصوصا طبعا للأشخاص الملتزمين ماليا وعندهم التزامات مالية، فتكون بالنسبة لهم شوية مؤذية ومزعجة. لكن خلينا نسمع من عندكم أنتم مستمعين اللي قاعد تسمعون على 91.5 أول ويانا على التطبيق، أو مستمعين الجميلين، من أقولكم يوم الخميس شنو ممكن يجي ببالك، شنو يخطر ببالك، شنو يجي ببالك أنت من أقولك اليوم خميس، خصوصا بنياتنا الجميلات يعني عدنا الخميس تدرون ما يمكن، أعتقد ما يخططون أكثر من عدنا الموضوع الخميس والله. ها شنو قلادة بيها قلوب تراشي

0: يلا ناخذ يا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك اخوي العزيز؟
0: الله يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: ابو مصطفى العفو.
0: اهلا بك يا ابو مصطفى. مصطفى شو يجيب بالك من اقول لك خميس؟
1: ليش يجيب بالي يوم خميس؟
0: اي من اقول لك مثلا يوم خميس شنو ببالك؟
1: والله صراحة هو من يجي ببالي انه انقسمه الى قسمين.
0: اي اللي هو حلو.
1: قسم الاول اللي اذا الانسان موظف كان وغيره، فهاي عطلته الريس الجمعة.
0: اي
1: يقدر يرتب وضعه على الخميس والجمعة، وبعد هو يصير هذا فري العائلة.
0: زين.
1: والقسم الثاني للكاسب اللي هو قوته يومي، هذا تدري كل ايامه خميس ان شاء الله.
0: زين. زين.
1: صراحة يعني حيكون واقعي.
0: زين، اوكي.
1: نجي دينيا لو نجي بالحياة، إذا دينيا يوم خميس حلو، إن كان زيارة، إن كان تهجد، تستقبل يوم الجمعة يوم ديني.
0: أنت بالنسبة لك شنو؟
1: وإذا تجي للحياة الخميس عبارة عن الزحامات بالشارع الصراحة.
0: أنت من أقول لك أنت كشخص من أقول لك خميس شو جيب بالك؟
1: والله هواي أمورك ويجن ببالي صراحة.
0: صح؟ أهون وحدة تنقال على الهواء شنية؟
1: والله ما أعرف، عيد يعني يعتبر هو عيد كل إنسان الخميس. هو صح الجمعة عيد المسلمين، الخميس هم يعتبر عيد.
0: أي هم عيد المسلمين، إحنا كل أيامنا أعياد.
1: فعلًا. هذا اللي أقدر أني صراحة يعني
0: أقدر أقول على الهواء.
1: يعني حكم عمري هاي 43 سنة بعد ما لا تقدر ما أقدر تحرجني بعد أكثر من هذا الشيء.
0: لا خلاص هاي هاي شد رايته. تحياتي
1: لك صراحه، واسال الله سبحانه وتعالى يحفظكم.
0: الله يسلمك يخليك
1: ويجعل ايام العراقيين كلها راحه براحه باذن الله سبحانه وتعالى.
0: امين يا رب ان شاء الله.
1: اي والله.

0: يعني أنا راح أخذ من وقتك دقيقة صح؟ أنا ما بتعدى عن المشاركين إن شاء الله.
1: تفضل.
0: أنا قبل يعني البارحة جيت صراحة من الدوك شات عندي سفرة. فشفت أكو فرق إن شاء الله إن شاء الله بغداد ومناطقنا الجنوبية وغيره إن شاء الله تحذو حذو أقليم كردستان الصراحة يعني. يعني نظام وأمان فضل من الله سبحانه وتعالى والإنسان إله إلى تقدير.
1: نعم.
0: يعني المواطن إلى تقدير مو يعني تتعرف بعد هاي الأمور نكون واقعين. فاليوم هناك صراحة يعني يعدي أنت مرتاح على الطبيعة وغيره
1: صح.
0: أنا طولت عليكم الصراحة بس هو إحنا لازم كل إنسان يكون واقعي ويحكي اللي يريده الله سبحانه وتعالى باسر عقب وران حسابه كتاب.
1: أي والله بس يعني أتمنى إحنا الناس هي اللي تعرف شنو التفاصيل وإنه ممكن يعني
0: إحنا شو نريد إحنا نريد من منبرك هذا المنبر الشريف إن أنت إنسان مثقف أنا لا تملق ولا من مستمعي فترة طويلة بس هاي المشاركة الثانية لي
1: أنت الأحسن
0: صراحة
1: الله يخليك
0: إحنا نريد ننبذ ونترك انت قلت وانت سويت واني حررت واني كل انذفها على صفحة نريد عقل نظيف
1: صح
0: ونفس طيبة وهاي الروح لله سبحانه وتعالى وهبها للإنسان نحافظ عليها بسلامة.
1: أي والله
0: لأن صحيح. الله سبحانه وتعالى بالقرآن اشقد الملائكة قريبة عليه يقول بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول للروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
1: صحيح
0: الروح عزيزة فيا إنسان يا مواطن عراقي حافظ عليها.
1: أي والله حافظ عليها وعلى
0: الريد قلب على قلب
1: صح
0: قلب على قلب كهرباء تصير قلب على قلب دوار الدولة تكون نظامية ويا الناس تواسية صراحة
1: إن شاء الله يا رب نقدر أكو علاقة لازم يكون أكو وعي كلش عالي وإلى أن إحنا نحافظ على هذا البلد هذا البلد اليوم إحنا قاعد نأكل من خيره نشتم هواء نشرب المية فعلى الأقل خلي يكون أكو عندنا نوع من الحب إليه يعني
0: أبسط شيء هاي الزيارة يعني بمنطقة الدورة تعال باع الناس شلون تتراكب الآب المناسبة لازم يصير عندنا احترام لكل العقائد يعني أنا بالنسبة لي
1: 100% صحيح
0: أخلي هذا هذا شرط أساسي يعني يعني أنت شوف العالم شلون ما شاء الله تمشي وتسوي نقي الريد الريد الريد نبدي بداية صحيحة يعني نكون عندنا تطور صراحة يعني أنا أحكي لك أقليم كردستان قريب بصفنا فرق من القاع للسماء بكل شيء صراحة يعني
1: صح
0: يعني أكون واقعي وياك وأنا طولت عليكم
1: لا بالعكس
0: وأسأل الله سبحانه أنت هذا منبرك منبر شريف يعني صراحة يعني أنا أشوف
1: بوجودكم انتم وجود
0: الطيبين فترة طويلة اسمع يعني الأمانة
1: بوجود الطيبين والحقيقة الناس اللي مثلك
0: وهذا الكلام احكيه من قلب ورب كل الحب لكم
1: الله يخليك
0: وتحياتي لكم
1: دول عينك يا
0: وبالأخير حبيب. اتمنى من الله سبحانه وتعالى فد شغلة انه ريال مدريد هذا الموسم ياخذ كل الألقاب على يد مورينيو
1: والله احمد مثنى يقول انا همين
0: تحياتي لك اخويا سلطان
1: واخوكم
0: أخوكم المشترك صدام أبو مصطفى
1: عالرأس يا أبو مصطفى
0: تحياتي لك طورت عليكم أعتذر من كل المستمعين الصراحة
1: الله يخليك أنت الأحسن حبيبي
0: أسأل الله يحفظك أخويا سلطان كل الحب والموافقية والاستمرارية بهذا النجاح
1: الله يحفظك يا ورد شكرا جزيلا
0: وهذا هو الخميس
1: السلام هلا

0: Schon ist aber auch ein Teil von الله طيب ناخذ اتصال عندنا. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: والله مشتاق لك.
0: يعني انا همين بس مو كل شوي.
1: طب قرار انا هواي.
0: شلون الاخبار؟
1: ليش دزلك طلب ما توافق عليه؟
0: دزلي طلب وين؟
1: على تيك توك الاعلام السلطان.
0: على تيك توك ما اضيف انا وينه؟
1: والله العظيم شفته
0: يمي
1: طبعا
0: ماكو يمكن 5 ما ادري 20 ايش قد كم واحد
1: يزيدون بس
0: انت
1: ما
0: صافي له. ما صافي له عافيه. ايه شنو الاخبار؟ من اقول لك خميس شي يجي بالك
1: من يجي شنو استاذ؟
0: من اجي اقول لك انا اليوم خميس شنو ممكن يجي بالك؟
1: الراحه.
0: صفنت شنو وين؟
1: اي الراحه.
0: الراحه
1: اي
0: زين اللي معناها شنو؟ يعني تروح تقعد بالبيت ما تروح ما تطلع ما تسوي لا لا لا لا شنو راح على شنو؟
1: لا قاعدة في البيت مو صديقتي.
0: زين
1: أبد. إيه تغيير جو تعرف أنت شنو تغيير جو؟ تغيير جو. أكو مكان معين أروح فيه أرتاح فيه نفسيتي شوية. تغير رغم هالفترة مقلوب المود.
0: ليش؟
1: إني لهذا. شهر المحرم والصفر
0: ايه
1: ترى من هالشهرين
0: هذه الايام يعني تدري ايام احنا بصراحه خلينا اكون كلش صريح احنا هذه الايام اولا كثير من عندنا يعتقد الى انه هي من الايام يعني اللي ما نقدر لا نجدد بها ولا تفاصيل وهذه مجموعه القصص اللي ممكن وصلتنا احنا من اهلنا واصبحنا نؤمن بها. اثنين بها حادثه وهاي الحادثه مؤلمه بالنسبه لنا كنا فلذلك كل واحد على تفصيلته. ثلاثه وضعنا السوقي بالعراق يوقف تقريبا
1: يوقف
0: فلذلك هي شايفه انت عندك حاله حزن انه بنعتها انه انت ما تقدر تاخذ
1: لا فاول ما تفهم
0: فهي هيك شيء بس يعني ان شاء الله احنا يعني ومن يعظم شعار الله فاحنا بالتالي الحمد لله والشكر بعد ان شاء الله بعد الزياره شوي تمشي الامور تتحرك واحنا هم الظرف والله
1: بالقران
0: اي يلا
1: والقران بعد
0: ماجور
1: ورا المغرب راح يتوزع بغداد جديده
0: ماجور ان شاء الله يا رب
1: على طريق الدوار في دول عمرك
0: وان شاء الله دائما يا رب تقدر وتعيش ويرزقك حتى تقدر
1: دول عمرك
0: تقدم هذه الخدمه. شكرا جزيلا لك تحياتي لك يا حبيبي. شكرا هلا بك مع السلامه.
1: شكرا تحياتي لك.
0: شنو حبيبي قول لي امرني.

0: هسه شوفوا كل واحد صارت عنده فسالفة إنه هذا الخميس مثلاً، أو مثلاً واحد يقول لك أنا هذا الخميس عندي فد خطط معينة. أكو أشخاص ما يخطط أصلاً، ليش؟ لأن عنده مثلاً يا أما مثلاً أهله، يا أما أصدقائه، يا أما المقربين، يا أما أقاربه، هم يخططون، هو علياً يلتزم دائماً بالخطة. وأكو ناس تبيت النية على أنه إحنا مثلاً كل خميس خلال هذا الشهر نسوي فلان شيء، الشهر الجاي نسوي فلان شيء. أكو أشخاص أيضاً ممكن مثلاً بالبنات هن عندهن أصلاً فر هذا الجمعة مال كل خميس يوم وحدة، خصوصاً طبعاً يعني والله مو خصوصاً، حتى المرتبطات يعني حتى المزوجات فعادي. فتلقى مثلاً هاي لما أكو مثلاً ناس إلى الآن ملتزمة بموضوع الخميس هو عائلي مع العائلة الكبيرة، يروحون بيت عمهم، بيت جدهم، بيت خالهم، بيت مدروين، فتلقاهم هيجي. فدائما يجي في بالك لأنه الخميس فلان شي أو الخميس فلان موضوع. طبعا هذا خلي شوف احنا حتى بس الفكرة اللي احنا بس الفكرة بالسؤال إلى أنه أنت شقد حريص على أن تكون أيامك مو منظمة ومرتبة. احنا ما عندنا هاي السالفة، يعني العراقيين احنا مجتمع مو كلش بهاي الأشياء، يسوي سكاجلينج ويحسب حساب وماكو شيء، عايفة على السلاطين. فبس بالتالي اكو بعض الأشخاص ينظر إلى أنه موضوع الخميس هو المنفذ اللي راح يشكل راحته، أو عنده هو ونستة بسحب طاقة سلبية خلال أسبوع كامل، خصوصا الفعاليات تزيد بالصيف. بالصيف لأن الجو لطيف، طبعا مو كلش لطيف هو بالليل بس قول لطيف. اثنين اليوم المتعب بالنسبة للبعض، يعني اليوم أنا شدهت شخص دا أقول له السياقة بالنهار بطرق خارجية بالعراق متعبة لأن حارة حارة وتحسي لأنه حرارة تجيك من كل مكان، وطريق الخارجي بينما الطريق الخارجي مثلا بشتاء حلو لطيف تحبه خاصة بالنهار، طبعا بالليل يكون مثلا ما بين ضباب مطر دنيا ما أدري شنو، هاي تختلف. بس بالتالي هو السفر حتى بالصيف هم متعب، متعب طبعا حتى على مستوى الطيارة متعب، طيارة تروح تيجي. هو الصيف أعتقد إحنا نحتاج إلى أن يكون دائما عندنا بلان إنه تبقى بداخل العاصمة أو داخل منطقتك أو داخل مدينتك. ويعني سفرات اللي تصير طبعا هي للناس شوي المتمكنة، ممكن تصير هم مرات بالصيف، بس أكو دائما خطط. من أجي أقول لك أنا الخميس يجي في بالك موضوع معين، من أجي أقول لك أنت الخميس تجي بالك بسالفة معينة. فلذلك راح انتظر اتصالاتكم على ارقام الهواتف 0780211415 اللي حقت ما لحقت عليه، وعلى 0780211617، على الواتساب 0720114115.
1: لا
0: بدنا نروح،
1: بدنا نروح،
0: بدنا نهدى شوي،
1: بدنا نهدى.

0: يلا عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يمك شهد؟
0: شهد يمك؟
1: ها؟
0: ايش شو تقولي لي؟
1: قلها بعلا دق عليك.
0: اوكي اوكي شو الاخبار؟
1: انا شوف ادق عليها.
0: صدق؟
1: تبغى تشرب مداو؟
0: ها؟
1: تبغى تشرب مداو؟
0: لا لا بس هي دام بس هم ما داموا وياها.
1: هي مداو؟ يلا يعني رحم الله والدي شد التليفون وفي ماله
0: عندي شغله ويا والدي ووالد
1: شد تعتي والدي ووالد التليفون ما اعرف ايش والدي حجي اضحك اضحك
0: اي خبل اليوم
1: والله طاقه ولا طاقه وعلى فطرته
0: دا استذكر الى انه احنا عندنا ذني ثلاث مقاطع اشتهرن كل شوي شهد يمك
1: وذاك ابو الثاني يذكر بصفوه
0: لا مع الخضره همين هذا المقطع الاخ والثالث والله هو الثالث اليوم الله ذكرناه هنا ثلاث مقاطع ثانية كلش مشهورات يعني صارت
1: يعني
0: يقعد
1: جيل وبعد الجيل يباوع عليه
0: اي صدق هي هاي من أقول لها خميس شي جبالك مصطفى شنو هي جبالك
1: راح تقدر تنام أطلع بالليل مثلا أقدر أخذ أقدر أسهر مثلا باعتبار أنني مثلا ما أقدر أسهر
0: اي لين دوامك انت الساعة بالاربعة الصبح مدري بساعة
1: ترى عادي اذا ما تقول ساكت يعني تعرف الزواج حولك على ما تقدر على روحك اخذ لك سكرين للمنبهات بساعة قلت
0: بساعة بشرفك بساعة
1: يعني اذا اطلع من بيتك 6:10 انا متأخر
0: الله اكبر
1: والله وحق هاي المنية اللي انا بيها
0: يا يابي واي مصطفى 6:10 متأخر
1: والله إذا أطلع من بيتها 6:10 متأخر أني المنبه مسويه بال 45 دقيقة
0: أي
1: عن طريق غفوة مرة واحدة مرة الثانية المرة تقول لي قوم ترى ما ضل وقت
0: شوف هذا كم
2: أجا صعب ما أعرف يا سيكتي
1: إيه أنت رجال كمله كمله يلا كمله شوف شين أدي لك من
0: قوانين أحمد يقول لك أنت كمله هاي ذاك يوم صار السالفة بحيث بيها ماكو والله ما رجعت قبل 4-5 أيام يعني كان موضوع ويا ناس وصارت إنه رجعت متأخر فرجعت ساعة بالستة ونص يمكن الصبح 7-6:30 هيك الصبح
1: راجع من المزرعة
0: بس تخيل طبعا فبتخيل أنا راجع باتجاه بيتي شارع هو هذا مال طلعة مال المجمع فراجع أنا
1: والله
0: بيطشات لا ما من ناكي من صفحتنا ما بين مطار
1: اسمع من ناكي
0: وكمال مال الناس اللي هاي المهم فراجع اني تخيل اني الوحيد السياره الرايحه باتجاه المجمع واكو والله العظيم فد 50 سياره رايحه قلت هذول
1: باتجاه بغداد
0: قلت هذول باتجاه المطار يعني مطار يطلعون يروحون دوام
1: اي كلام مطار
0: يطلعوا اي واني الوحيد اللي راجع بهذا يعني قلت هذول هسه يحفظون سيارتي هم السكان عندنا بالمجمع يحقدون علي يقولك هذا شنو راجع إلا ما طبعاً أكو يعني 50% حبررون بالإيجاب 50% بالسلب هو السلب اللي هو الحقيقي يقولك هذا شوف هسه راجع وإحنا رايحين
1: وين كان
0: إيه طبعاً وين كان
1: هسه تصاحبك
0: إيه
1: إذا رجع بستة الصبح للبيت
0: إيه
1: هذا صح ما الواضح الغريب وش راح يشك بك تعال
0: شيء ولا شيء شيء يقول لعد
1: لاني ثوابت
0: اي ثوابت يا عافية
1: ما يلعبي
0: لا
1: فهي انا جت فتره قبل الشغل
0: ايه
1: ما كان عندي ولا صديق يقعد الصبح
0: والله
1: والله يعني كنت ابغى على التليفون انا مستحيل شلون ما عندي صديق يقعد الصبح
0: ايه.
1: يعني ما عندي صديق يقعد مثلا فد السبعة بثمانية هسه من الشغل يعني بالشغل
0: اللي هو
1: ما عندي واحد يظل ولا داعش
0: اقول لك احمد هم ويانا احمد بس اخوي يقول يقعد الصبح ليش يقعد الصبح عمودي هاي هسه انت عندك شغل اي يعني سنتي صدق سنتي يعني قاعد الصبح هذا طلع من قاعد الصبح بس مو هذا قاعد تمام الصبح بيه فلوس ادري عارفه صاحبه عارفه بس العالم رايح مضطره
1: اي لازم ترى
0: لازم بيه طيب هسه انت الخميس بالنسبه لك راح تطلع تروح قهوه ويا الاصدقاء
1: اي يعني مثلا اكثر مثلا هسه راح ارجع
0: اي
1: اكل انام
0: اي
1: اقعد بالتسعه بالعشره بالتسعه هيك

0: شيء نطلع على ارجع فد 12 قبل 12 شيء شيء العب بلاي شويه جوز ورا قانون المره جوز على نرجيله وانا هاي هاي شهرتي مثلا للوحده وحده ونص او فاجر
1: يابا. وهي هي شنو وضعها؟
0: هي ما عندها اشكال عادي.
1: ها عادي اوكي.
0: هي كانت موظفه فمتعلمه اصلا على قعده الصبح.
1: اه اوكي.
0: اي عندها الموضوع طبيعي وتنام من وقت ما صار الطفل لا شويه تخربطت الوضع.
1: اي طبعا تفتر الامور بعدها سوين هسه لازم تبقى في فجر وبالدنيا وغلا طويله.
0: لا لا صارت عندها خربطه خطيره.
1: شلون؟
0: تخربط عندهم يعني.
1: خربطت اي طبعا الام ممكن
0: يصير. والله بالهول. بس توصل ليفل بعد فيها تتعب ما تقدر لها بعد.
1: ايه.
0: تجي تذبها ويب.
1: بوجي.
0: بالفراش. هاي تجي تقول لا ما ابوش نايم.
1: ايه لا.
0: ما ابوش لا والله العظيم هاي البارحة هاي بالليل بالليل هاي الليلة فات ابوش مش بابا نام يا ابوش نام هي هالطولها تحكي له ايش مفهمه.
1: يا صراحة أقول لك ما تعرف أبوش نايم إيه تعرف واحد إيه. هذا يصح له أبوش نايم بعد ما
0: خطيه أبوش نايم
1: يا خطيه
0: إيه والله خطيه مات عيني نايم لا وش أنت قاعد الصبح
1: والله نايم أنت والله العظيم
0: والله ماني
1: والله أنت طيب تحياتي لك حبيبي أبو الصوف
0: شكرا يا قلب
1: شكرا جزيلا
0: تسلم لي حبيبي
1: السلام عليكم باي لو. باي
2: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع
1: ايه
2: ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع
1: صحيح حلو
2: ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه
1: ياسمين
2: انا الميت شوق وحاير وانا ضايع وادري نهاية

مرتين بس هذا هذا مال سياره مثقفه. اي شوف اي شويه طبعا مستمعينا شوفوا سمعنا كل المستمعين اللي حكوا عن موضوع يوم الخميس وشنو يجي باله ممكن يعني من واحد يقول له مثلا اليوم الخميس شنو تفاصيلها شنو الاشياء. وانا اعتقد لانه احنا كاشخاص احنا بحاجه الى ان صدق هذا اليوم يعني شوف اكو ناس ترى بمناسبه يعني اسف للجمله تستسخفها يوم الخميس دي الله هو يوم عادي ما تعرف قيمته عند الـ الـ الافراد او عند الانسان شلون ممكن مهمه. ليش هسه خلينا نحكي احنا قبلها ما تطلع الدراسات والمديتيشن وش اسمها جلد الذات وذن يعوف لياهن خلينا نتذكر احنا ابانا واجدادنا. ابانا واجدادنا كان موضوع الخميس بالنسبه لهم هو عباره عن يجب ان يكون هنالك فد شيء ترفيهي لازم. يا اما مثلا كنا نطلع ويا ابهاتنا اجدادنا كانوا يلمون العائله مثلا يوم الخميس بالليل او الجمعه الصبح الغداء لازم يصير. هذا اولا يعزز أطر العلاقة ما بين الأفراد هاي واحدة. اثنين هو حقيقة يسحب طاقة سلبية كاملة. ثلاثة أنت تحتاج إلى جانب كلش ترفيهي في حياتك حتى تقدر تستمر بالأيام القادمة. فلهذا مثلا تشوف أنت مثلا هذول الأجانب طول الحياة هو يمشي أيامهم كلش محدودة ساعة

أتهم بالسهرة مثل ما حكى محمد كندا، وأصلا موجودين في أمريكا وأوروبا يعرفون هاي السالفة. مجتمع ينام الساعة 8 من وقت عنده ثاني يوم دوام، لازم يكون ملتزم، لازم يكون بقمة نشاطه، فتلقاه ينتظر إلى التقاعد بعمر شقد مثلا 60-70 سنة يتقاعد، تلقاه وراها جنطة ويا هل يا ما ضيعوني شريده، وين ما كان يروح يسافر يطلع. فإذا بالتالي أنت أفضل ما تستمتع في نهاية حياتك، أنت على الأقل عندك واحدة من الأشياء الترفيهية اللي تقدر أنت تكتسب بها طاقة، هو موضوع الخميس. وبالمناسبة الخميس سوي الشيء مو اللي يسوي العالم، لا، سوي الشيء اللي أنت تشعر إلى أنه مرتاح. ممكن من الأشياء اللي عندك تطلع عائلتك، ممكن تقعد بالبيت عادة رست، ممكن تروح مطعم، ممكن كافئ نفسك. وهاي تقول إيش دعوة واستاذ إحنا وفلوس وظرف. حبيبي هسه واحد من المستمعين اللي خابره وقال احنا عندنا مثل الاحتفاليه يوم الخميس، احنا نروح نطلع نروح ناكل فلافل حلوه استمتاع، وبناته ياخذهم وياه وزوجته ويطلعون ويسولفون ويقعدون فشي كلش مبهر ولطيف وجميل وتكلفته مو عاليه. لكن هو الموضوع يعني يمكن هي انا مره قرات حكمه تقول لك اللي عنده ملايين واللي عنده قروش يقدر يتونس. اوكي ذاك ونستمو مثل ونستك 100%، هذاك يتونس على يخت سعره 10 مليون في موناكو وانت قاعد مثلا ممكن على الشط قاعد لك الدبق، بس انت تقدر ناماكو انت تقدر تتونس باي تفصيله معينه. وبدليل احنا كاشخاص كنا اليوم مستمعين افراد، انا المتحدث احمد، كنا نستمتع بلف و5000 و10000 و100000 ومليون وب10 ملايين، كنا ما جينا كنا نستمتع بيك. اسحب هاي الطاقة السلبية اللي تاخذها خلال اليوم وقتكم، خصوصا موضوع الصيف. كل الموظفين الله يعينهم الصبح هم يطلعون كل الساعة 7 ساعة 6 الصبح يطلعون، وبعدين يرجع يتغدى وينام ويقعد. فلازم انت يكون عندك خطة الخميس، وحاول تكون هاي الخطة ممتعة مو تكون نكد. يعني اكو مثلا مرات انا اشوف عوائل ابوهم امهم ياخذوهم مثلا يروحون مكان تقول عباكم حملة يعني منية، جمن أنا وعدت إن أنا والأب مدلغم وازدحام هي هاي بغدادك ازدحام. تريد عاجبك أنت تقعد بمكان ما بيزدحام، عادي روح اقعد بتشول تشول عادي، بس أنت والذيابة والعقارب والحياة هاي إذا ما تريد الحياة أنت. ونحاول حلوة، ولكن بالتالي أنت عايش في هذه العاصمة المزدحمة بغداد، فلذلك حاول تكون أكثر ريلاكس، طالع إنه عائلتك حلوة، هتلقى الناس يعني عقوتها إنه نطيحة والمتردية والناس الخيرة والناس الحلوة والناس الجميلة والناس مقتنعة والناس ما مقتنعة والناس الضايجة والناس ما ضايجة. استمتع، اهدأ، خليك ريلاكس ومشي، قول يا الله بس. نلتقي على خير إن شاء الله في حلقة قادمة من الطريق. تحياتي لكم جميعا، تحياتي مثنى، دائما أتمنى لكم الخير والسلام. باي.

0: ماني شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجب تكريم عوائل شهداء الحج الشعبي وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للجرحى. رئيس مجلس النواب ندعو القائد العام لاتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تحفظ حقوق العراقي وسيادته. الإعلام الأمني للزائرين القادمين من بغداد إلى كربلاء استخدموا عجلات النقل الجماعية. النزاهة تطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية وتضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية. مرور أربيل غلق طريق أربيل كركوك بسبب اندلاع حريق المستودعات. ضبط حاويتين معدتين للتهريب.

الأطباء في منفذ ميناء أم قصر الشمالية. مجلس الأمن الوطني يؤكد المضي بتنفيذ اتفاق انسحاب التحالف الدولي في نهاية أيلول المقبل. الحرس الثوري تراجع ناقلتي نفط جنوب هرمز واحتراق إحداهما. باكستان المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة. اليابان تعلن مصرع 28 شخصا جراء زلزال كوماموتو. طقس العراق ذي قار تسجل نصف درجة الغليان وأغلب المحافظات تقترب منها يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا ما كنتم في رعاية الله.

0: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم يسرى
0: إيمانهم. طبعا
1: كلهم
0: يسرى إيمانهم. عطني

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اسمعها وعيش الجو.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراك خليكم متواصلين شوية وراجعين وياك.
1: إنها الثامنة بتوأم.
2: كل ألف بس حولها زين كاش تخدمي. عملية التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين. حبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين. ده
3: تريد أكيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتبع كلش سهلة كلش سهلة على ريد. للإعلان على إيد ترسل على 4805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: يبقى على
4: كل مستمع يخابرنا حياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
4: عمر معي أنا مهيم الأبيض والمخرج عمر ثائر من إلى الأربعاء الساعة 11 مساء جديد

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: يا نسيم هب من أرض العراق، من

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.
2: بتونس
1: دي 91.5.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها التاسعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل الف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info

0: info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: كاسة كاسة

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر.
2: موسيقى وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

عطش جابون وعلى جسر المسير وحبهم ليش خلوني تموت بحبهم عيوني انا مو من احد مجنون.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

solo. وانا مو اللي فوق

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.